0: حوف كتك عيام زباها قوتو تتساواتاي كان معداغ دحرزي تبل تشلسي نسبانيا وتخلخلاي بارسيرونا جيرارد مارتين أبرادارا يأتيا نخونا تاتو بقربات كتاتولو كمزلا تقليتسو جيرارد مارتين أما كلنس أغاماي مسمر مكل خالن بملقاتو نحلفت عدقي خلابو حبيريو بديكون خوان لابورتان زمر راح مسرح عدقي بارسيرونا نفايان ساو حساباتو نمتعراي بتاقانتا نزعابيو تتساواتي نامشتا كورودو قدوداتيو كتراويت كلب آرهيان انجليزاوي نايكم في آت كعاي جادن سانشون معداغ نتي انجليزاوي تقلبا كمزل أخطلو تقليسوم مس مانشستر يونايتر سنبرو عل حدا حاملة دحر مبكعو آبزقزيه نتي تتساواتاي كوينو زركب سانشو زاكيت بزعبا عمت ساخت ساواتا لازغل قانتا آبو ساني بسحن حالفتي آرهيان نغنطات سانشو تقنزيبوم بزيزو خونا كفليتنا مسار عم نمتس انبار زغربلو تقلب كاب تتساواتاي ملسيت بيو مهلاوم تحبيروم أرسنال نودع سجدشت عمت أكفافالي كارديف سيتي أكسل دانزيو وأنتا كمزقبرتو فابريزيو رمانو حبيروم أبكتما لندن عود حكم النوي مرمرازا كايدا دونزيو أبزسومون فيرمو كنبرتس بيتي قبارم دونزيو زحلف عمت ورحت كمتي أبكت ام إف إل تروفي مالا كارديف لبيسو أبكت ام أنسار نيوبورت كانتري لحرم سلافو أب عسر تحمشت عمتون كلتا ميتن سلاسان أربعتن معالتاتن بممبارو أب تاريخ كارديف سيتي بعدم اتزن تتصاوتاي بموخان اب تاريخ نايتا غانتا السفر تتصاوتايوم بلوز توهوبو كمزلو زنقرلو دانزيو بقدتا ناب اكاديمي ارسنال تصمبيرو مس نايتا تعدم غانتا غانرس تصاوتو ككايديوم نايقدم مدلواتن لممدات جميران زركبا عبيتي كلبات اوروبا ابز حلفو معالتات اقمن مفتاش محزنتاو غطمات اكايدن
1: كلوبات اوروبا نزيد حر حد سامتا زجمر حدش عامت سبورت مدالو زبلو ناي محزن صوتاتا تا مكياد ركبا نغل كابتي ز تخايد صوتا استرغبو صيتونا باهم نغربو مانشستر يونايتد انصار نورويجايت كلب روزنبرغ يا تصايتام ابز غطم يونايتد اب قد معرفتي اب مبساسن حدن كاب ليسي بزرغتا شتو حد بارو مرحان عرفتو توصنكلا دحر عرفتا ابز قتل صوتا يونايتد أما بل 56 دو كاب جوشوا سيركيزي أما بل 66 دو كاب ديفيني أما بل 71 دو كاب أماسكم دو أما بل 84 دو كاب ويليامز بزرغوتن 14 دو بدمر وطيتنا تصوتا حمش بارو تعوتات الوطع
2: Today, it's a good cross towards the back post. Brilliant stretching finish. And Harry Amass converts for Manchester United to make it 4. Brilliant cross and a stretching finish from Amass.
3: Again.
2: Fletcher's back heel. Camerson drives into the box. Good from Jadon Camerson. Squeezes it across. It's 5. Ethan Williams with the finish. Made by the dancing feet of Jadon Camerson. Rosenborg 0, Manchester United 5.
3: He's done really well. Both fullbacks have. Jadon Camerson, he's come onto the pitch after 60 minutes. And within, a shade over 20 minutes, he's already given his teammates 2 assists.
1: بحدش علامي أندوني إرايولا نحدش عامت سبورت مرحات تأتوزلا ليفربول أو برات منقصات أميركانت أرغوال هاجرا ساندرلانديا فلا من أمحزنة صوتا سريعة أم نايك المعرفتي صوتا ليفربول أم مبلع سوسو سرو كاب موريسام زرغطا شاتو كديما مرحنات كتعزن كلا ساندرلان أم مبلع سانشو منتندو كاب ليفة بزرغطا شاتو تمعرارع نعرف تمريحا دهر عرفتها بزغط سلا صوتها ساندرلاند عم مبال 40 تشعاتن ده كابتو تورف بزرغطة شطونا مرحينة دحر مملاسة سيقات كوين اقوات غربت شيبوزلاي عم مبال 55 ده ليفربول زم عراريس بلستي شطو بمزقام نتصوتها بناي معرو سيتن كغط القبرة إيطالاوي كيزا عم مبال 70 ده ساسي شطو كمزقبن كلو كوماس دما عم مبال 75 ده رابعي تشطو بمزقابو ليفربول 4 بخلط تعويتا أبزات صوتا تتصاوتا ليفربول غوميز مقداتو تصيرو بموتو نكلوبو أشاقال زينا كوينو لوم أسلطان زاك كلب إرايولا نحالف سكلوبو أمسمر مكلغال وفرك غوبرو كتصوع مغناو زفلت كوينو إزي زينازي نتا كلب ناب نوتو في هادن تتصاوتي كملسا تصيو تقبار
4: Opportunity here which is buried. Well, what a great start to the second half. Taken superbly well to get the better of Mamardashvili, and it is

سلام كما يعلكم ذ خبركم انت قطعتلتين لو مي سولوس اسران شو منت عامله ساعه 5 سلا لو هاجراون هاجراون زينات تحزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبرنا عدم بيطرس منجس مسكي لا قنقام الكتاب رتول

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اختتام مهرجان الإريترين في الدول الإسكندنافية، دعم لتطوير تربية النحل في دبروا، تنفيذ برامج واسعة لحفظ المياه والتربة في عالدقيه، مقتل 30 شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا، روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي، شي جين بينغ يجري محادثات مع رئيس السلوفاكي في بكين. أهلا بكم مشاهدينا. اختتمت يوم الأحد 26 من يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم فعاليات مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في دورته 28، والذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار صمودنا ضماننا. وشهد المهرجان الذي شارك فيه أبناء الجالية القادمون من مختلف الدول الإسكندنافية والأوروبية، شهد برنامجا حافلا شمل محاضرات مهنية ومعارض فنية وعروض ثنائية وثقافية أحيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا. وفي حفل الختام الذي حضره مواطنون وضيوف مدعوون من جميع أنحاء الدول الإسكندنافية ودول أوروبية أخرى، أعربت سكرتيرة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيدة غريدا برهي عن شكرها على مشاركة الإريتريين والالتزام الكبير من جانب جميع الجهات لإنجاح المهرجان. وقدم سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير الدائم لدى السويد السيد فيساطيون بيتروس سمينارا للإريتريين تناول الأوضاع الراهنة والبرامج الحكومية. كما تم تقديم توضيحات قنصلية قدمها

مسؤول الشؤون العنصرية السيد يماني قبركتان، ولتختتم الفعاليات بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل المؤسسات والمجتمعات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني. وشهد المهرجان الريتري الإسكندنافي 28 مشاركة بارزة لفرقة ثقافية ذهبت من إريتريا. قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي دعما لتشجيع عضواته في مديرية دبروا على الانخراط في مشروع تربية النحل وتنظيمهن في جمعية تعاونية لضمان استقرارهن الاقتصادي. وتمثل الدعم في 20 خلية نحل حديثة و10 خلايا تقليدية خلال حفل تسليم الأقيمة في 26 من يوليو الجاري، وذلك بعد إتمامهن دورة تدريبية استمرت لأكثر من عام شملت مهارات تربية النحل وصناعة الخلايا والرعاية واستخراج النحل. وقد دعت مسؤولة فرع الاتحاد بالإقليم السيدة سنايت فورقي العضوات إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الإنتاجية، بينما أكد المدير التنفيذي لمديرية دبروا سيد تخلي مريم قبريسوس على المميزات الطبيعية الملائمة للمنطقة، وتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم الإداري لإنجاح هذا المشروع. ينفذ المشاركون في حملة الطلاب التنموية برامج واسعة النطاق لحفظ المياه والتربة في مديرية عدقية، ويعمل الطلاب البالغ عددهم 700 طالب 6 أيام في الأسبوع في جبل جيفا ووادي قدة في إنشاء القنوات الحوضية، حسب ما صرح به الأستاذ بيان السفاي مسؤول التعليم في مديرية عدقية. وقال المهندس داويد كوفلوم خبير الحفاظ على المياه والتربة أنهم قاموا بإنشاء حوالي 54 ألف متر من القنوات الحوضية منذ 6 من يوليو، وسيواصلون العمل في إحداد الحفر والتشجير. من جانبها شهد الأستاذ محرنا في السهيه بروح العمل العالية وأخلاقيات الطلاب. ناشدت شرطة المرور بالإقليم الأوسط مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور وتوجيهات هيئة النقل البري لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. جاء ذلك خلال إحاطة قدمها قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هبت قبرو لوكالة الأنباء حول عدد المخالفات والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام. وأوضح أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام تم تحرير 41,463 مخالفة مرورية وفرض غرامات تجاوزت 7.5 ملايين نقفا. وفيما يتعلق بالحوادث وعواقبها قال أن 28 شخص لقوا حتفهم وأصيب 356 آخرون بإصابات طفيفة وخطيرة، وبلغت الخسائر المادية حوالي 10 ملايين نقفة في 1327 حادث سير. وأشار الرائد هبتي إلى أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بمسافة الأمان وعدم الامتثال لإشارات المرور. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلوج مساعدات عينية لـ30 امرأة من المحتاجات تم تحديدهن من قبل الإدارات المحلية. وذكر مسؤول المكتب السيد تسفى ألم يوهنس أن المساعدات المقدمة للنساء الفقيرات والأسر التي تعيلها النساء شملت أدوات منزلية بقيمة 10,000 نقفة لـ5 نساء، وماشية وبضائع بقيمة 10,000 نقفة لـ25 امرأة. وحث السيد قبر ميكيل مونغستاب مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في إدارة مديرية قلوج حث الأسر على تحسين سبل عيشها بالاستفادة من هذا الدعم. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال سكان من قرية في ولاية كادونا شمالي غربي نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية. قال رئيس القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل، وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا. وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى تحديا أمنيا كبيرا في أجزاء من شمالي غربي ووسط شمالي نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكرر لهجمات تتسبب في سقوط قتلى. وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد من تمرد يشنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة ومن تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا.
استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي في بوخارست فلاديمير ليبايف للاحتجاج على الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الروماني من قبل طائرة روسية دون طيار وللإعلان عن طرد موظف في السفارة. وأشار السفير الروسي أن أي محاولة من جانب قوات الدفاع الجوي الرومانية لتنفيذ عمليات عبر الحدود ستعني تورط رومانيا المباشر في العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية. كما أكد الجانب الروسي أنه لن يتجاهل طرد رومانيا لموظف في السفارة الروسية دون مبرر. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليبايف على خلفية الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني بين 24 و26 من يوليو الجاري، عندما أسقطت القوات الرومانية 3 طائرات مسيرة دخلت أراضيها دون إذن. كما تلقى الممثل الدبلوماسي الروسي مذكرة دبلوماسية تطالب أحد الدبلوماسيين الروس بمقادرة رومانيا في غضون 5 أيام. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره السلوفاكي الزائر بيتر بيلغريني في بكين. وأقام الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين مراسم استقبال رسمية حافلة للرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة استعرض خلالها أفاق تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ودور سلوفاكيا في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. انسحبت الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا خلال إلقاء فرنسا كلمة، واتهمت حليفتها التقليدية بالقيام بمزايدات زائفة ردا على تصريحات شبهت فيها باريس الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول أخرى فيما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل العضوين الدائمين في مجلس الأمن الانتقادات في مطلع الأسبوع، والتي وجهت فيها فرنسا سهام النقد للولايات المتحدة لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى في التصويت ضد اقتراح بتمديد ولاية فولكر تورك ليكون مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ل4 سنوات أخرى. وقال دان نيجيريا الممثل المناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال الجلسة إن الوفد الأمريكي قادر في أثناء كلمة فرنسا وسيواصل القيام بذلك حتى يتخلوا عن خطابهم المتعالي الذي يفتقر للاحترام. مشاهدينا تحت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اختتام مهرجان الأمثلين في الدول الاسكندنافية. دعم لتطوير تربية النحل في دبروا. تنفيذ برامج واسعة لحفظ المياه والتربة في عد قيح. مقتل 30 شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. شي جين بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

0: ህዝብ ማእከሉ መሶብ ወግዒ ልቦና ፅላሉ መሶብ ፅባቐ ብሕብርታትና ዝደመቐ መሶብ ሓድነት ስጡም ቀለቤት መሶብ ሃገራውነት ውደደምን ልብን ዝጠናነግ ከም ስሩን ኣካልን ስለዚ ድማ እዩ ፌስቲቫልና ሰብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ኣብ ሓደ ልቢ ዘስመረን ዘዕሰለን እንሆ ሎሚ ድማ መጋረጁ ይዓፅዋሎ ሰላም ከመይ ትኾኑ
1: بعد 9 ايام في هذه الساحه ها قد وصلنا الى ختام هذا الحدث الذي يمثل ثقافه وتاريخ وتقاليد وكل عادات الشعب الارتري وصلنا الى ختام هذا الحدث وها نحن في هذا المناسبه او هذه المناسبه سنقدم مجموعه من البرامج نتمنى ان تنال اعجابكم
0: ስዒቡ ደርፊ ብቋንቋ ትግርኛ ይኸውን ነዊሕ ዘርእስታ ድምፃዊ ረዘነ ዓለም ገጥሚ ገብሪሂወት ፀሓዬ ዜማ ረዘነ ዓለም ሰናይ ምክትታል
1: ወቅተን ጠይባ ወሸይቀ ንርጅሁ ለኩም ማዓ ፍቅራት ሃዘ ልበርናመጅ

0: ما طلع الطريق.
1: الفقرة التالية ستكون توزيع شهادات المشاركة وشهادات التقدير في المهرجان.
0: سعيبو معدل شلمات ناي تساتاف النتي خون لذي شلمات زعدل لنا كبور أمبسادر زمد تغلي بخبري أمبدر نعدل زوبا ماكل

0: التالي إقليم شمال البحر الأحمر.
1: زوبا سميناوي قيح بحري. زوبا سميناوي قيح بحري.

0: إقليم جنوب البحر الأحمر.
1: زوبا دوبا ويقيح بحري. زوبا دوبا ويقيح بحري.

0: تقرف درفي
1: قودا أنانا أبزب خناما كدما داما لايتا إيتا عند زبحلو بورتا استرحو منبري أبايتي اللو بغلتي صوتاتات يسرح أزي بقودا أنان درف من قصة قصة سنيو نتا كدما تبال منبر قزا بدرف من قصة قصة كغربهم إذا درف زيا أبزب خناما نعبايا وينك أبا حقوم قزا خسر خلو زدرفي نسود ما كم عقمو سوا تيل لام وزت قحرد اللوم يخل زوبا قاش باركا بودا أنانا بغانكو أخناما سعيبا أرهيد وقعيس السعيد كم توم كالعوت وقعتات بلين تفتاون مرتون كوينو أب كل بلين زنور الخبايت كلمة ميتة عامتا جميرو زي صوت وقعيو إذا وقع زي كابتوم كالوت وقعتات فلي زبلو بعبيتن أبوتاتن أديتاتن كومون منسياتن نعشتن كل عوز صوت مخانيو أب علات مرعا أب كالا أقات عمتات بخبرن فام فام زي صوت كايو أرهيت بغانقوا بلين زوبا عن سبا سناي مكتتال

مرحبا بكم، تكبت عاد وتخرج لهليكم حيسام من طابلتنا كفو لكم لقليهم دولي للأخبار اللي تقدمتو ككمال مد سلف كله أرس أخبار. اتس بدالية كرن نقل زياد 400 مواطن عملية كرحت ان قبام مهرجان ارترين سكان اسكندنافيا دي بيوم 16 جولاي مدينة ستوكولم تمام. محبر أولد أنسات فرع أقليم قبلت إقل أنفارو سدايت كفون هب ودام من أخبار خارجية أمريكا دي بترب فريات بزح الدول قرروا للي وسط جمارك مشاكل وادكم زلالة شعر حم دي بنيجيريا ولاية كادونا من وحدو سلاسة سبت حنكم سلك أترو عماتة أخبار شعر حم. اتقبلت جابان يوم 28 جولاي 7 نقطات حتى ريكتر أرعدا يمدركم سلسادة فمن نباكات حبرام. أزاي من أرس أخبار التفاصيل الأخبار قلنتين اتس بدالية كرن قل زيادة 400 مواطن عملية كرحت عن قبام حشم حكام عنتات البصر مثل أرترين سبمنات اندت سادة من يوم 10-16 جولاي دي بس بدالية كرن قل زيادة 400 مواطن عملية كرحت ودام تلا مدت إلا تلا سامن لتلالية فيرارو فحس عنتات من قب أقلوم 3000 مواطن لحد 400 وسس عمليات كمسل قبل أقلوم قال ناي هي ناي نازول كمسل تهيبو دي بوزارة عافية مسؤول برنامج دافعات حمامات ومراقبة عور السيد ألم زكاريا شارحم لفيرارو كفال نايلا قل دافعات عور بدرجة وطن لقب جيت كمسل تند حبرا اللي مسل حشم حكم البثر لقب عمليات كفال كمسلتو أفهمام حمامات عندها تبع عمد كرحات تراكوما ومقرر عندها تهي فنتيت بحكم النقل السارة كمثال قدر سراي واجب ديب وكد حقو إيراك بلاكين عور كمثال سبب عند حبارم مشاكل عندها تلبو مواطنين ديب سام قدرت عند جيسو فحسق اللي دو عمليات لقب أقلوم هي حكايم للهيوبو مكر ودواء بواجب قلت نفعو بطفانم مديكال دايركتر سبداليات مرجعيات كارن دكتور يافيت هايل مكايل بجاتو لب معاونة

حشم حكام البصر لجب عمليات التلالين إلى دي بس بداليتا لجب ولاتات كمسلطن دحبرة حشم حكام البصر حمدام حشم حكايم البصر دي باح الفازن وتاتما دي بكل أقاليم عدنا في حوزات عمليات ودكم سال على دي بلت أمر دي باقليم عن سبق يوم عمتق العصر حمساي إنتو كدمت هبا.

0: ስቶኮልም ተማ ናዮም ዓመት ማህርጃን ማሓደራት ዕፈስወር ናይ ዓዳት ወፈን ብራምጃት ሰሚናራት ዲባ ሓድረት ሓለት ቅሾት ጃልያት ውብዕደላ ድርስ ወለውቕ ብርናምጅ ለከምክም ዓላ ዲባም ክለን ድወል ስካንዲኔቪያ ውድወል ኣውሮባ ብዕዳት ለመፀው መዋጥኒን ዋዕዙመት ለገበት ግሎም ጋሻ ለሓደረ ዋዓለት ካቲማ ካትበት ልጅነት ዓያድ ወጠና ሰይዳ ፅገሬዳ ብርሄ ለማህረጃን መሻርከት ወመተሰባል ኩሉ ተናዚም ወጃልያት መዳይን ዕውት ግል ግበክም ቀጥራ እንዳሓበረት ሓምደይሃ ቐደመት ሰፊር ኤርትርያ ዲብ ጅምሁርት ኢጣልያ ወልትሓርክ ሰፊር ዲብ ሽወደና ሰይድ ፍሳፅዮን ጴጥሮስ እግል ምሻርከት ሓደረት ሓለት ወጠን መንጠቐትና ወዓለም እተክም ሰሎማ ሕኩመት ኤርትርያ ዓዳለት እጅትማዒት እግል ትትመደድ ጻብጠቱ ለህሌት በራምጃት ወሄራሩ እባ ከስስ ሰሚናር ወዳ መስኡል ሽኡን ቆንስሌት ኣሰይድ የማነ ገብረ ኪዳን እብጅህቱ ዓውተ ሽኡን ቆንስሌት ሸዓብ እግል እተበዑ ለወጅብ መምርሕ ወኣግቡ ኢለከስስ ተውዲ ሓባ እዶን ጎባ ማህረጃን እግል ትዓወድ ዶር ለቐደመው ተናዚም ጃልያቶ ማእሰሳት ብዕድ ሸሃደት ታየበው ዕስራው ሳምናይ ማህረጃን ኤርትሪን ስካን ስካንዲኔቪያ ምን ኤርትርያ ለገየሰት ፍርቀት እባቐደመቱ በራምጅ ጋምል ዓላ
1: محبر اولد انسات فرع عقلي مقبلت دي بمديريت باربا لهليام فارو محبر اندت كم كميام دي بتواب نهب اقلش كايا وعين التي اقل ادمنا لسد بكت اقل الركبة عسرا قفو طور بسداية حبام دي بيام عسراوس جولاي دي بقبت عدد سلموت مسؤولة محبر دي بمديريت السيدة ترحس ادرسوم التقدمت كلمة لتمحبر لتكم كميام بإدارة لتفرقايا كم سلطان اند حبرت اقل زياد سنة تواب دوري شقيات شكل سموي لبوك عفو مرعيت نهب ومشنكل عمار لأمعر لدرسيا كم سلطان شار حاتم مسؤولة فارع محبر اقليم قبلت السيدة سنايت افورك بجهتم من اب بمبن دي محبر اندت كم كميا حق وشقيا زياد كم سلطنا فعند حبرت مفريات تقل بقى اقل جهدات فانيتم ممغل حاشق المديرية دباربا السيد تخلى مريم قبر يسوس هيم لمديرية تقل تواب نهب وطيت كمسلتان دا شارحات لما حبر دي بشقلو قل تعود سدايت دارت كمسل إيت تفانتيو أكادام لب سدايت محبر واتانا والد أنسات مديرية دباربا سوس لها لما حبر تواب نهب بعسرة قفو طور وعصر شكل سومي لبو قفو بقو سلام المديرية ديب سلس بلدي مدرع ديب سلس نقطة تشكل هلو في درسة في رارو عمار برنامج حبزة ماي وتربات سرقل هلو اللهم ديب دبر عفا حليل قدبا كات أبونا أرقاوي فرام لهلو سبع من الدراسة ديب سامن سسمعل ديب لتفرو اتشقية تكرت شقل سن شكو ودون خمسة لهلو مسؤول مدارس مديرية عد قيح ممر بين تصفاي أفهمام لشقل مرح لهلا بعل مقدرة حفزة ماي وتربت مهندس داويد كفلوم بجهته من يوم 6 جولاي اند امبتا 45000 متر اكرت كمسا شقا وانت حبرا الدالي حفر وشات الماء اقل التلالك كمسلتو ابراهام من مرحات مهر محر نفس هاي بجهته دراسة لرؤو متحسر نية شقل واخلاقيات حمدام اتمدريت هيكوتا شقلا وسب مؤسسات تجاره لتبرعوا 400000 ناقفه من عصر كل ادارات ضحيه قله تفرقا 8 عائلات شوادات كفلم مسؤول وحده قدامات اجتماعيه السيد تصفو كفلايت تهب يتوضيح لسدايت شقلا حكومه سب مؤسسات تجاره وبعدام سمال فاغرو كمسلتو وقل كل عائلات 5000 ناقفه كمسلتها بشارحم مدير مديره هيكوتا السيد شيخ الدين صالح ابجهتوم سكان هيكوتا من وقت ديب وقت عائلة شهداء ديب هارمو بطيك أكبئتي وأثاني أبيات صدوكم على وانتحبرا لسدايت لمال لودو جهتي حمدا بجات بعدات ديب مديرت هاي كوتا للو أنفارك والدفاع وبعد سلطات عجي وحيوانات كدن بوليس وشاك على حكومة ومحابر وطن ديب مصنع باناتوم زياد ومؤسسات حتين زيارة ودو تا زيارة مامك رح شغلنا إلى مؤسسات ليتنا كولونيل تكي والدو ومدير مديرية هايكوتام السيد شيخ الدين صالح اقل شباب توضيح هبو حيسام متقبلتنا أخبار كبات عدي بلند أتمامنا أزادي بأخبار خارج اقل نتعديتم أمريكا ديب ترب فريات بزحد دول تقرروا لليت وسوق جمارك ديب الدنيا مسكوبة تجارة مشاكل ودتك مهلا سمقدرت لمجالنا حبرون إدارة ريس دونالد ترامب ديب بحل في أمعيلات ديب ترب فريات سسا دولت من عصر أسك عصر كلا نطلت حمس متايت لبات صح وسوق جمارك كمسل وديت

دي بلتأمر لمس دار دي بدنيا تجارت إذا تودك مثلا اللي تتحدق هلا وسوق جمارك لقاب أتن أمفار اتحاد أوروبا تشاينا روسيا وبريطانيا لبتن دول بليس كم سلا هي بتو شرح حسب بتلا مشاكل وجلزيت كم سلا قدر يتهدد هلا بزح دول أمريكا وسوق جمارك كم سلا مشاق إيه أجندة سياسة تدافع بكم سلا ليت لا تعجب دي بهلا جمارك بزح منع اقتصاد بين لبتو متاكل تجارة من أجد أسباب الدنيا هجوجاي اقتصاد جابكم سلا هلا لتشرح ديب نيجيريا ولاية كادونا من كمسلطوم ليت أمرو سلحان مال 17 جولاي بودو هجوم من الوحدو سلاسة سبدحان كمسل قتلو عمتة أخبار شرحيم بهجوم زياد سسا كمسل جارحو وعصروتات أبيات كمسل ندا سب مز أمن نيجيريا حبرو

Lepas kefal, tengkar kebelat Japan, yom asal saman Julai, sabuk notat hatta rektor rada yang mendir kemsal sadafa, menabakat lat kadama kabar at amaram. Aba di be madinat wa jazirat kamamu, lagaba alas, di ba madinat wa jazirat kamamatu, wadwara li jariat bukot abiat min luhdo, himsa kemsal jarhaw, hai addahan madaniyat Japan di bisharhaw, aba wadka abiat la دفنوا وثبتلو لكسار انسانيه قلت زيد كم سالك قدر تنبهوك هلو بل اللي ابا ندى لسبب ندى لسبب قتل عداي مدر ديب مال وبنيه تحتيه دمار كم سال جريت لشرح لها اللي كن ديب انت حكم جابان للعداي مدر سونامي لسبب كم سالك قدر ان حبرت لسكان لمدينه ودوار دوليام قلت نحو اتامرتم حقولا اوليت بقات لجريت العداي بعد لدمار كم سال وسكهيت امرام ات جزيره ومدينه كوماماتو بقوات ارعداي مدر لسلفه كمثال يكون تقارير دي بالحبر دي بسنه كل 1016 دي بمدينه ديبا مدينه بساده فتبقوات زياد سلاس زلات خمسه نفر كمثال موتو و1000 سمان مت كمثال جارحو لتامر حيث متقبلتنا لليوم دليل على اخبار قدم تمم ارس اخبار ابدقمان بتس بذاليت كرن قل زياده 400 مواطن عمليه كرحت عن قباتم مهرجان ارتني سكان اسكندنافيا دي بي ام 3 جولاي مدينه ستوكهولم تمام محبله ولد انسات فرع اقليم قبلت قل انفارو سدايت قفن هب ودام أمريكا دي بتلب فريات بزح الدول قرروا للي يتوسق جمارك مشاكل وادك مهلا تشارحهم دي بنيجيريا ولاية كادونا من الوحدو ثلاثة سبدحان كمسل قتلوا عيماتات أخبار شارحهم ودي بآخر قبلة جابان يوم 28 جولاي سبعون نقطة حتى ريكتر على دايم دير كمسل سهدفة من نباكات تحبرام حيث متقبلتنا متابعتكم دي محمد لقل يوم الدوليوم لعلنا أخبار كبت عدو خارج جيب لتام هلا بدحمي

يعني برسم مدودا مثبتها او هكل تنه تنه تن برسين تحدل وبلكا تككي تس تس يعني فل له هنا لا جيس حدل يعني سنك المتبشيه حدلو فل لونه هي قدم تصدر حين اشكره ان شاء الله.

0: انا سريع كان زعينات سراويت عند المخفاتو هذا بتاع متصبق ونجاري انا هم مسجون دل مالتي بحجه خا انا خيا قوارص زياده اخد افع النمبر انا خيا قوارص اخ از مدل زي بلا باوي محلالف مالتي معناته وهاجر كل جزيه زو حس بسراويتي مالتي سراويت انت زي تمهير سراويت انت زي نقحو انت ما اكل ويت عندنا ايت نقحت سراويتي مالتي سراويت انت زي نقحو زغونه نجر كال سب كلوت ايتني انت كلوت بقل حالي حيلي ناي سراويت راي مالك
1: راي صبو انا من جمريا اني منستر مكل حال بدحري نز از مبرا بدحري ونتم كل سراويت مالك نزب زي كمهار نزب زي خفلت نزب زي فلتت عاطيو عاطيو نصبحو ندو خون يكون نغر مهنياتو عالم نابي غزات خيدلا ندحرنا زحجوان عافر لعله درجه ناي تكنولوجي بصحالا من معريا ويكا مساخه تقعد نحركون كها እንታይ ለካ እንታይ ክትዓጣ ኣለካ ንድሕሪልና ፍልጠት ስለዚ ነዚ ፍልጠት ዝክዕጡ ለይትን ቀትርን ኮይዶ ቆሶ ኣበ ንዓና ኣብ ምቕሳም ሂር ድብል ዘለዉ ከዓ ኣነ እዚኦም የመስግኖም ማለት
2: እዩ ኣነ መጀመርታ ንዓኹም ከመስግነኩም ደሊ ብዓብዪ ከዓ ነዚ ዕድላት ዝፈጥሩሎም ዘለዎ ናይ ዝግንባር ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሕለፍትነት ከዓኒ ክመስግኖም ደሊ ካልእ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ማለት እዩ ነዚ ዕድላት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ እዚታት ከምዚታት ከፊቱ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንዝተፈላለዩ ሰራዊት ትብል ዘለካ ከመስግኖ ደሊ ማለት እዩሸበቦን ሉተኔና
3: ፈርሳየን ይተኔና መሰረት ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ምፍራይ ስልጡን ዜጋ ምዃኑ ዘማተ ኣይኮነን ናብ ዝበረኸ ናይ ምዕባለ መሳልል ንምሕኳር ትምህርቲ ወሳኒ ግደ እዩ ዘለዎ ንኩላቶም ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ እናተመነና ብመሰረት ጭርሖ ሚኒስትር ምክልኻል ኩሉ ዘይተማሃረ ይመሃር ዝተማሃረ ከዓ ይምሃር እናበልና ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝነዓጹ

0: ان ان كاب ربع تاعت 500 قدلو حجن 500 قد مدياب رور كل حد يران ان توتات تحجي لك كم مايزني بشعنكو اتحمشتن قالنا بيلو كم مايزني بو انت يدلونا كما قال الاتي شعب النبره خيناتات سلمات قني وي سلمات ليتي سلسة ليتين سلسة معلتين بزي عرفتي ماي نقران كيت عمنا بزي عرفتي دبدابين بزي عرفتي هجومني نيرو إذا وحدات سباتي أتمكو أجيبقو أتمكو لك سمحالي أدري نبرني قانتان مسارع نبرنا وحداتينا علامات سلد نبرنا دليس سلد نبرنا دفعنا نخي دفر كأني ولا خن أبجي خن ترفع لنا سلد بلنا مرحنا نيرا حلفتنا نيرم أزيوم بقعة أزيوم بسلات مزيئم تأساسيرنا نزدفع زخن الشلو أي كألنا
1: كرم سلسة أربعة معلتي التعلت قلت أمت أم جميرنا فتحتي كابربا معص نخومي تانجي قل نخومي تانجي مثلنا كمرارادة أنا تيشعو مالتي ولا تمدك مسرعي دمسي يقرب يرحق وعوى أخون اتحت أفتا مودة أتا أما بالعسران كل تانجن تايب لني محرطة أبسوء محرطة أبتصفا كأل زقوم بلني لو مليتسي إذا أنا يباني أبياتني مثلاً سكدف أحديراً يبلني. لكن سن كومي تانج دا يبانسي نافتو دخعاتو أقود قادين دماء عاراري عند الله كوم دخونا محرية يبلو حجاني هو يبلني بلدحان خو نخلي كدب دبعيني قليلنا إتا كساي نايم دبداب بحري كم زيز كبلو تسنحي منالبات باتي وشتز سماعنا قر ويزر الدقوم نقر نيرغو نغل نحنا قلنا بدبداب ترحاد هيبنا لا قرب زحلي لس لازنا برا تقدمي إقزيتا حجي كما إلنا وإلنا إسران سلستنا يمشت بحتا فلي توكاسيو فلي سبيو بخل نقر ملو إزخوان السبي مشت حجي أنا ني نتسقامي نتسرقيا وقاني أنا هنا مسرعنا السخام ماكلي زلو نلعل ديب أمه سمع عنده بحتا أبلو أوه قلسك قبر يعني يبلو أوه قبر يعني مقبار دا يبلو نخاسو بل زيوم دقها أو بق أقولك كل البوم باقي كدب دب كيركبهم رأيهم منكوا أتسع يوم قالوا ملأ يلسي كركلو أتسمع سوق تتعزي أو قليل ناس أنا بقول أنا إن خمسة حقوقي بقبلهم كل خنا مسرعة تخيط تتنقطهم حلالي تتنقطهم حلالي فخم زعلنا حاضرنا أجد أمي أنا أي حاضر كن غدمت أبو مسرعة حاضرة كنا لخاتن لك زي دب دب راح شو موت راح يدب دب كنا جرك هيك إني لك بحنسة حج محري تدمسون سمعك اني قن عقله متصوب انت قبل اسقوم اسقوم يبل واتي الاخوي لي ونشت بهالقول عني رمس وي تسوقك اندي مسيلنا الى ان الاخو اتي الاخو توطر ابزا ساعه زي ام ساعتنا كسابتا تخص تدمر تكلاشنا خمجا غيرنا عين ريالنا بهاسيستان تريكو الناس بيدنا عين رخمان بعين الناس عين رخمان كل خنا لا تحوس
2: قداميتي تاليت تجمر هلا تاع صل ما تقولب مالتي شعطر يعني راني تدخل السرح تو واحد وخمس خير اندي خنقرك أنا زبالة خوينات تجميرو تليتي أبتليتي تشعوه قشو برين حيزو نيرو زي أبني ونيرا خلاشن حيزا دق قانتاينا بهتا مرح مسرعنا نيرو كم زي أخن بالحاديرنا نقشو هلاو إنو تحج بخامي خاتكاثاتولو تابرين تقواري زادرة فلوت إناي قشو برين حجي ناي بهتا كي قولت سواخ حال فايدلني أزي نفع تواقعي انتاي قبر نيرو أبى على زي أنكيدو كل تبى مبادر ببيت جبة أفتح أنت جبة خيدو كل تخزنات تكوس بفتح أنت أنت جيرو نزدفع مية سب كم زلوا جيرو تكتيك يزي ساعك أسب كم زلوا أمسيلو نتدفع بقى ده حرص عاد حادر عاد كل تخون ليتي تتسوينا مسكاليتي فش تتسوعنا إيه ده نقول ده بدأ معادي نحكم إن أجرك تمهارك كده كم زين خلنا خونته شعب هتك قامه و نعبى سبعة وسادة الحجي قبله ما تخن قبر قالوا أتك أنا يرم كافتح أنت حيل زمو تو أودت تكلم لي مسؤول خير دي زمو متخخ أسي لازم ني حذير فرستي أتهم هيركم كنت ملص يخم قلتي فيكم جدا متخخ أسي مستخينات يز خير يبلنا بقى خيت واحد أهلنا نخيد مالتي حج حقنا هي بنا نخيد لنا نبعرق ولا نقفة أما نقدي كنت سمع كل خد سب سي زوت سخينه أسمعك رماي لنا بقى
3: أتي كنت زمت عينت متكعتي يمتع ناي ممكات متكلت رايزونن تقادلايقن اب قمتن ترطارن نايزوطن حليفو زفولتو ينبرن اتا مرار ليتين هاند بتنتقن اتفوردو وعلو حيزا دبخ بلد
4: لك ساتر بعد الدبداب جمر سلمات دخول الدبداب تنكتات وتحزين مدافع بيمات كل

0: جبار تماري خمس تبه له و قلت فبلنا إذا مدفع عجنا أنا خلاشني أنا لهن كل تسب كاب جانتنا ككم توسخنا ناتو تو مسبلنا أنا لكع تقدميتي ورديان بوتانا كم زعينة كرز إيزلو وتخلى حنس إن وقابرنا لكع زيانيرو أنا خاب زيانيرو بقول نوم يزح اللو ولا هجأتينا تخلب بدنا عيب دوبي وجنينيرو عيري يعني أنا قن وقابرنا ود تخلى حنس إن ريمالو وقابر دوي لتكس كم بحري دوي اللي نداتك وصل خل حجي أنا نعنتها قبل الأخوة وقابر كفل وقابر أبرخ وقابر أبرخ اتما اتناي قدمتي قال أنا قر مرعيس الدم ناي ود تخلي حنس أفتي إمني نتقرر مني تهاريمو نابلكم كل حجي سماي عري ود تخلي حنس نمرت ود عقبيت ود تخلي حنس تهاريمو يلي عوي لي بقى ملسيلو عليلو حجي قبر تماري خاين عن فل الدلنا جبار جناي تمارخت أبزان الزنو بركو خورنا يعني رلك عزيه تمحراي سم مسوس وبصوتنا تمحراي مسأتوا ينتك أنجست سيلوا مسيل بدحرية قلت إلى مسرعيات تو جبار ولا حنتو سانخت وصناي كألتنا تقتلوا مخالات جن أي تعماني يا فلتيا نقدم بتا فنشترى مسك مسعد كأوزي نداتك وسالا نبص قتاتي
1: دبدب كتقارصن سلاي هو إلى خاتون حنتي زو إدمي دخول مات بومبا إدم مالتي أنا جبت سكام نرى بيمان بومبا إسر الدساعة قوي مساني نعم قوي حمص أخوي جي يمان أزيز يهرم بومبا إد يهرم كان على سلوس خونا جن تومبا إد أبي وديو أبتدي كافنا كان على بلع الوديو كافنا على الوديو أبدو أم سودا غي بومبا وقوس يهرم يعني أبدو سعد أنت حزلو بومبا إد فتح حزوله أنا بسقام مس أشوف ما أشوف ما أشوف ما أشوف النهار كم مسيا شيء خب زي أبي أبي أتوكس خب زي أتوكس نهار كم مسيا تلقو ده أبو عادي جالس أبتخان عليه تفني وا مو من لسه كل مسي ده أود لسه ولا نفسهم كل كبي أبي كم تبي حافظني مقصود من لسه نمشي لسه شو اسمه

سلام کمی تمسیو ز خبر کوم تعذبتی ساعت چه تاخیر لوم سورس شان شو من تن حمله استدال و هاگراون هاگراون زینات حیز کوم قریب لغم نمکت تالکم باور زعد دم صاد کوم تصنح میکال حرکو فرماگ بگن دو تاتو فلم آب هسپیتال کرن لعلی 400 زیگاتات عود مت وحتی حبل عینی تخیلو ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡብ ኣብ ንኡ ዞባ ድባርዋ ዝርከባ ኣባላቱ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ንኽዋፈራ ኣተባቢዑ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ብልዑል ማዕርግ ተዛዚሙ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣሜሪካ ብእታዊ ፍርያት ሃገራት ትውስኖ ዘላ ወስኽ ቀረፂ ጠንቂ ምዝባል ንግዳዊ ንጥፈታት ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ናይጀርያ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰለማዮን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ጃፓን 7 ነጥቢ

0: نحن حملوا لينا أنا عارف كنت هلا ما هنتفقن. عادي حملة. أنس حملوا بالعلكم.
1: أنت مهرت لي كونكم. حامل زنايت عنا مسرت. إذا عجمة زنوح. إذا كأسبحن مخرشن زدحن زتت أريه ما أزاد زلوا وما قبس نسخة نقصيتي.
0: عادي هذي. أنا نعرفن كوات ركني لينبه استلوز اللي خنت أفي إن خيمة سلكن. هاي إذا خليت خمانسي بيجي تران خون يمد بزلخ.
1: أنت؟ تمالتي خيم تا سمناي بوتاديو.
0: بيجي تران مالسي كابسجات فاتحكا مسح ملت مسفرتاتن قال كيدان أسيركا فعنا خموحاس مالتي.
1: صدق أمنا بنا نرد خطا دمت يا خو.
0: كيف أنا؟ هذا دعم مسكون كذا كنت نبريل كتقبله.
1: بالميرسي. تعبسن ودكت قدما خمس بحال نسخ دما. جنزب قعد مخخفت أرى الكسل زفن انتخيلك جنزبك صدق السلام من جزبل
0: نسخن دقى كفتو تبقى أمره استعدل كن انت خم نه جنزب من برنا أمره تخن نزيب الكم
1: يا بلي
0: كفتنا ذي جنزب سي نتكن أمره أعني إني بدي الحبي أني بلي أني اللي أبي ذوي معي شايد النقو ما جرش توست يكون
2: لا هذا قلنا عليك الله ازكو كلام فارق نايب لكالق عكاز مقبوم سبات كلامي
3: عطا سمعنا بده حريو نت ما حس نبت عدلو لانسات تحكمنا مسوسدو تم حكايمك دحانا تشاولو ابشح عمد هذا ما حس يولدي لو ما اصرا
2: انت ما عتك ازك زبي حسوتي ازس حسوتي نبلوك مالنا
4: عثمان عبيت سبات يومكم الى مننا بلكا
3: صلحنا أبت حكم نامس أبت حواخ. أقعد أمس توم حكاي من أيوان شعلم نا أرجنتينا نا إنجلاند تقعد هاي روني رومسي ويوم حس أتفوا أستفوا أرجنتينا خس أري أيبلو.
4: مون نبي حكوين.
3: لك كم تجربة لا دوا بقونا خذوا دا أيلو أرجنتينا دوا بقونا سعره.
4: مون تقولين أتفوا أيلو.
3: أقعد أمس توم حس أسي في فوزنا إنجلاند خوين تاني حلو مخم.
4: أتنديت عنده. أمون توم حس أسي نا تهجر زر اللو ما لتش. أنتم سعر. إذا عب إرتاح تولي لوري كولنز بهذلو. إيمو هو. نايمولا على مزرقك خاب حدي وا
3: صح عنده أنت هاجر نزم السمعت نزم أحس إذا زيجنتك هو ولا ميلا أو يجي على أمه كمولا على مك نزم أحس إذا هريو نبع عدو بناك موزو كلهم في أرحات اليوم تيني
4: اليوم
3: أنت عشا وا أمولا على مك أنا في كفيتهم نت ما أحس إمانة سأري لهم دهر محتات بس كومي سا عمر نت تأوتو جنزبك أكبر جدا
4: بس أرى جنزب كم نحط عمارة تندع
3: ورا في فخ جرمكم نزم أحس أخذ قوزه فولي تقدس إن تأثر إلى الليل ومنا.
4: إيه نستخر أسلم ده.
3: وا إذا أبا وارح جود دقنا بلت أوتاتات نت ما حس بمحتات راي بزي سخونة يخون وزع أيتاتن كسارا دخاما. أبدأ غاية لو ما عملت تشامبيونز ليج كوستو وسيدا تلا لو ما عملت بريمير ليج كوستو وسيدا تلا نداولو قلت إيه فمك كارج.
4: بخنا إيه فمت مالتي.
3: إلهم خن نايتن جانتا تات أرما يقربولو مو السخ أنا إيتات السر جانتا أرما لك خمزي دبلة نت يلك سرامس دري. كان زيارهم فورمش بوف بوف يقولوا لك أنا بايع ملك تلهم يلا
2: تايز يقولوا مسحق يودي حراي كان ذي وكان ذي كم زوتس بخمية فلت
3: إذا ما نعوه قرنا كاتزق ألا لا نقدر نبتاع أرما خير بوف بوف بوف يقولوا ما نعم قاتيرهم لك أخوان
4: لا كيف سيف له هم ما يكونين سيفكوا نتوت يترعي زي كونه نتوت أوت عايز بكو
0: واو أوت أخطر عايز بهجة كاكو نتوت يس لزيت فلتخ نتوت يتم دهرت ما حس أقدي مزنجرك هاي نقول ما مارتي أبلو
4: عطم سبات نحن نخون زلنا نحن نستزر بزر وحق إنه تخير رجاجزنا بينا بيلوري أيكونن كيف لقناسي بس اللوس نمن تينا نقبله
0: إيه ما أنت أخت بدليخ أبى علم كوه زي تجبر مر زي كنا جريلا
3: حق أخو قالي أح وين أنا إذا أمرك انتهى جريب ولا خمس ما حس فلت وكله جريف فلت
0: وااا سير بوتيكا عطم سبات ما كبريت قحيلنا يلم حايدهم وبلوها
4: ما حسيت زيت قبل سنت حوي قلت في الكاتومر عمو كم زمان حسيت ولاس كخايف لقني هو كمتي وين جابا خون وين مسكوبا تتسكع زبهال تأمرت هوا ما حسيت خم كحت ولاد كاف زي كعكة أبوت تأمرت هوا ما حسيت دي بلا تخون عنا خطر عسينا
3: ما خاف كنتي خندا حين تخند تتسكع منا
4: نحن عاد ما تحسبوا ما يزن كعكة أنا لك معاري
5: مرحبا ميرسي متقلي
6: ميرسي
5: متقلي
6: بيت بوزي لغة تعيش كلنا
0: بيت قرسي دماسيسي.

0: الك يتبهل خابت بلق دا نايش قرك مع عصا عتيخي نيراوا خباب انت تخفت مع حشكي
1: تزفون طبعا كنا طاتنا يا علم مفلات مره واحد اقداسي
2: ورا ورسي قطيف اكسبايرز لزخون كم كفرنا وكم زوت تندد باني بوعت امس معي بحث بلا
0: ويتعقمن ايتعقمن زبزه حكان لا بزيكا بنايدرون متقعتي سبات حليقوم هنت افريسو بحو مرر هكتارات باديمو بوحجين من قطقات مريتن سبات تفناق لهم زبل زينانبر اي داي معلت تعيت زينان تسفى زب حبريتا سمعكم تفلطو
3: حق ها تسفى اتانس خاص ولا قطر وهب انت زي بالكاس افكان سم كان قطسفايه ما عزي اتهم تراي كلنا طحنت ولا اندا قنانيت كيترفه صراحك غك ديفكا تبهله كبهالي زو على زل
0: ايو كذا خاي صراحك زعما نايندا ماتك ابر كنتن وعسي انت هي فايدو ولا يا بولون فرا
4: اتوركمو ابغزانا بي تي في ابز زخدنا يدما نايزت فلالاي شانلات ريوم بزموتو كيفتنا ها دحركه بزبلو ناي ور ولفنيهات نارخمنا مو انت اينك نغبر
0: نساتهم بملحسهم سلسرحو جنزبهم زرهبلو نسخاتكم قنا مسارحهم كيتخونو بزير طوط زانكم وطيفكم لا تنغراهم معرورو
1: ايه تصفو انا لا اذن استفال عليها شانلاتن لا استفال علي سبات تنتانن كي سمعك موعد ديك لا قدم دا زمانكو خما يسرحي
0: ستة مبوي يا راوك حاتيرن يا زانكا قلع العاقل ويت إلن زلوا
1: ازاني ويت إلن
0: كان محير معتاف كان ديلكا دويلكا زلخا خونكا كو يخاص معن زلوا

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم، الأفاضل الإريتريين نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحة العيون في مستشفى كرم. دعم جهود تربية النحل في دبر. اختتام مهرجان الإريتريين لدى الدول الإسكندنافية. مقتل 30 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم مسلح بنيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. شين جين بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أجرت مجموعة البصر لأطباء العيون بالتعاون مع مهنيين إريتريين عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرم في الفترة من 20 وحتى 26 من يوليو. وقال السيد ألم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمى ومكافحته بوزارة الصحة أنه خلال الحملة التي استمرت أسبوعا خضع 406 مواطنا من بين 3000 مواطن أجروا فحوصات في العين لعمليات جراحية، كما تم توزيع نظارات على بعضهم. وقال أن العملية جزء من الجهود الوطنية للوقاية من العمى، مضيفا أن هذه العمليات الجراحية التي تجرى بالتعاون مع فريق أطباء البصر تعد جزءا من ذلك، وأشار إلى أن أمراض العيون بشكل عام ولا سيما اعتام عدسة العين والمياه البيضاء والتراكوما والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة بالأدوية، لكنها قد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. حثنا المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العين على طلب الرعاية الطبية، ودعهم ان خضعوا لعمليات جراحية للالتزام السليم بنصائح الأطباء واستخدام الأدوية التي وصفوها لهم. وصرح الدكتور يافيت هايلي ميكائيل المدير الطبي لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي بأن العمليات أجريت بالتعاون مع فريق أطباء البصر، شاكرا فريق أطباء العيون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة التي يجرى تنفيذها في المستشفى. هذا وتجري مجموعة البصر لأطباء العيون الفحوصات والتشخيصات والعمليات الجراحية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذه هي المرة 15 التي تقدم فيها خدمات طبية في إقليم عنسبة هذا العام. قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالإقليم الجنوبي دعما لتشجيع عضواته في مديرية دبروة على الانخراط في مشروع تربية النحل وتنظيمهن في جمعية تعاونية لضمان استقرارهن الاقتصادي. وتمثل الدعم في 20 خلية نحل حديثة وعشرة خلايا تقليدية خلال حفل تسليم أقيم في 26 من يوليو، وذلك بعد إتمامهن دورة تدريبية استمرت لأكثر من عام شملت مهارات تربية النحل وصناعة الخلايا والرعاية واستخراج العسل. وقد دعت مسؤولة فرع الاتحاد بالإقليم السيدة سنايت أفورقي العضوات إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الإنتاجية، بينما أكد المدير التنفيذي لمديرية دبروة سيد تخنا مريم جبريسوس على الميزات الطبيعية الملائمة للمنطقة، وتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم الإداري لإنجاح هذا المشروع. واختتمت يوم الأحد 26 من يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم فعاليات مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في دورته 28، والذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار صمودنا ضماننا. وشهد المهرجان الذي شارك فيه جمع قفير من أبناء الجالية القادمين من مختلف الدول الإسكندنافية والأوروبية برنامجا حافلا شمل محاضرات مهنية ومعارض فنية وعروضا ثنائية وثقافية أحيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا. وفي حفل الختام الذي حضره مواطنون وضيوف مدعوون من جميع أنحاء الدول الإسكندنافية ودول أوروبية أخرى، أعرب سكرتيرة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيدة تجريدا برهي عن شكرها لمشاركة الإريتريين والالتزام الكبير من جانب جميع الجهات لإنجاح المهرجان. وقدم سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير الدائم لدى السويد السيد فيزاسيون بيدروس قدم سيمينارا للإريتريين تناول الأوضاع الراهنة والبرامج الحكومية، كما تم تقديم توضيحات قنصلية قدمها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني جبركيدان. واختتمت الفعاليات بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل المؤسسات والمجتمعات المحلية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني. هذا وقد شهد مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية مشاركة بارزة لفرقة ثقافية ذهبت من إريتريا. ينفذ المشاركون في حملة الطلاب التنموية برامج واسعة النطاق لحفظ المياه وصيانة التربة في مديرية عبد القيح.
ويعمل الطلاب البالغ عددهم 700 طالب 6 أيام في الأسبوع في جبل جفا ووادي جيدا في إنشاء القنوات الحوضية حسب ما صرح به الأستاذ بيانة أسفاي مسؤول التعليم بمديرية عالدغيح. وقال المهندس دافيد كوفلوم خبير الحفاظ على المياه وصيانة التربة أنهم قاموا بإنشاء حوالي 54 ألف متر من القنوات الحوضية منذ 6 يوليو وسيواصلون العمل في إعداد الحفر والتشجير. من جانبه أشاد الأستاذ محر الناف السهيه بروح العمل العالية وأخلاقيات الطلاب. وزع مبلغ 400 ألف نقفة تبرع بها عمال ورجال أعمال على 80 أسرة من أسر الشهداء ينتمون إلى 12 دار الضاحية بمديرية هيكوتا. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد تسفو تخلاي أن المساعدات تبرع بها موظف الحكومة وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى فاعلي خير آخرين، وتم توزيعها بواقع 5000 نقفة على كل أسرة من أسر الشهداء. وصرح السيد شيخ الدين صالح مدير مديرية هيكوتا بأن سكان هيكوتا يقدمون المساعدة لأسر الشهداء في أعمال إزالة الأعشاب الضارة والحصاد وإصلاح المنازل، وشكر أولئك الذين قدموا المساهمات المالية. وفي غضون ذلك قام أعضاء من قوات الدفاع وهيئة القابات والحياة البرية والشرطة وموظفي الحكومة والاتحادات الوطنية بزيارة مصانع فانتوم ومصنع الزيوت ومؤسسة أعمال الحديد في مديرية هيكوتا. وخلال الجولة قدم كل من المدير التنفيذي للمؤسسات المقدم تكئ ولو ومدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح شرحا موجزا للشباب. بشرط على فضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ومعنا على الصعيد العالمي، قال سكان إحدى القرى في ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية. وقال مسؤول القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل، وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا. وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى تحديا أمنيا كبيرا في أجزاء من شمال غربي ووسط شمال نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكامل.

كررة لهجمات تتسبب في سقوط قتلى. وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد من تمرد شنوه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة ومن تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا. هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا. استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي في بوخارست فلاديمير ليبيايف للاحتجاج على الانتهاك المزعوم للمجال الجوي.

للمجال الجوي الروماني بين 24 والسادس والعشرين من يوليو، عندما أسقطت القوات الرومانية 3 طائرات مسيرة دخلت أراضيها دون إذن. كما تلقى الممثل الدبلوماسي الروسي مذكرة دبلوماسية تطالب أحد الدبلوماسيين الروس بمغادرة رومانيا في غضون 5 أيام. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره السلوفاكي الزائر بيتر بيليغريني في بكين، وأقام الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين مراسم استقبال رسمية حافلة للرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ودور سلوفاكيا في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. في الخبر الأخير، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا خلال إلقاء فرنسا كلمة، واتهمت حليفتها التقليدية بالقيام بمزايدات زائفة ردا على تصريحات شبهت فيها باريس الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول أخرى فيما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل العضوين الدائمين في مجلس الأمن الانتقادات في مطلع الأسبوع، والتي وجهت فيها فرنسا سهام النقد للولايات المتحدة لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى في التصويت ضد اقتراح بتمديد ولاية فولكر تورك ليكون مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ل4 سنوات أخرى. وقال دان جاريا الممثل المناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن الوفد الأمريكي قادر في أثناء إلقاء كلمة فرنسا، وسيواصل القيام بذلك حتى يتخلوا عن خطابهم المتعالي الذي يفتقر للاحترام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحة العيون في مستشفى كرم. دعم جهود تربية النحل في دبرة. اختتام مهرجان الإريتريين لدى الدول الإسكندنافية. مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين في هجوم مسلح بنيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. الرئيس الصيني يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. إن شاء الله فضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

سلام از خبركم تعذبتنا كمي ويعلكم على تاو زينا سبورت حزناك اغمالنا نمكه تالكم بخبرنا عدم كرم تاو درق راسو تقع الصقر زوا ما اكل فليموم عم تاو بمتحي بارج انفر سبورت فدرشن قع الصقر زوا ما اكل نزكايد تكات تصاوت تقرا سروت ناي عسرع عسران شدشتانا سوني عسران شوعتنا حملم اربعة ميدا تاتا بيت مرتك ايه بحري بيت مرت باركا بيت مرت اسمر حفشاوي كم اون اب ميدا معسكر دندن فليموم بز مسرته بسوني اب بيت مرت باركا استخيلت اوتا تحت عسر ثلاثة عام دق تابعتيو اب مونغو اربعة سمران سنبلنك كايدن كلهم ازقت امدما بمعلو وصيت الكلتا بخلتا تزازيموم كاسيلان ترى خبا قان تاتا ما اكل كتمان اصارت كونان كلهم ازونا بتماس صالو وصيت الكلتا بخلتا كم استعاد سوتا فايتوم اب تماس صالو كل عدما يدق انا استيدمان اصارت مسمع اكل كتمان حدا بحدا كفلاليان كلوا سنبل دمان اربعة سمران ثلاثة ببادو اسني فاتم بتوصل أبز علة بيت مرتك إيه بحرية بستخيلت أو تام سنر إدماء من تحت عسر ثلاثة عامات دك تابعتهم قجرت أن آخرهم كلتا بحدي مفانيتهم دحران استرخى باقان تاه دماء بريخ نو قدايف كلتا ببادوخ تعوة اللان كلام أمنا دك أنستي دماء قدايف أبعل بريخم حد بادو تعاويتهم أبيت مرت اسمر حفش طلب استخيلان تحت عسر ثلاثة عامات دك تابعتهم دماء باراليزم أبعل أباشا ولا أربعة بستلاستم تيرافولو دماء أبعل سرجغام شدش بادو تعاويتهم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إجراء عمليات جراحية ناجحة في العيون في كرن، توزيع 400 ألف نفقة على أسر الشهداء في هايكوتا، شرطة مديرية قلوج تنظم دورة تدريبية لأفراد الشرطة الأهلية، مقتل 30 شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا، وروسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي، وشي جي بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. أهلا بكم مشاهدينا. أجرت مجموعة البصر لأطباء العيون بالتعاون مع مهنيين إريتريين عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرن في الفترة من 20 وحتى 26 من يوليو الجاري. قال السيد ألم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمى ومكافحته بوزارة الصحة أنه خلال الحملة التي استمرت أسبوع خضع 406 مواطن من بين 3000 مواطن أجروا فحوصات للعيون، خضعوا لعمليات جراحية، كما تم توزيع نظارات على بعضهم. وقال إن الحملة جزء من الجهود الوطنية للوقاية من العمى، مضيفا أن هذه العمليات الجراحية التي تجرى بالتعاون مع فريق أطباء البصر تعد جزءا من ذلك. وأشار إلى أن أمراض العيون بشكل عام لا سيما اعتام عدسة العين، المياه البيضاء والتراكم والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة بالأدوية، لكنها قد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. حثنا المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العيون على الاهتمام بالرعاية الطبية، ودعا ما خضعوا لعمليات جراحية إلى الالتزام السليم بنصائح الأطباء واستخدام الأدوية التي وصفت لهم. وصرح الدكتور يافيت هايلا ميكائيل المدير الطبي لمستشفى كرن المرجعي بأن العمليات أجريت بالتعاون مع فريق أطباء البصر، شاكرا فريق أطباء العيون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة التي يجرى تنفيذها في المستشفى. هذا وتجري مجموعة البصر لأطباء العيون الفحوصات والتشخيصات والعمليات الجراحية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذه هي المرة 15 التي تقدم فيها خدمات طبية في إقليم عنسبة هذا العام. وزع مبلغ 400 ألف نفقة تبرع به عمال ورجال أعمال على 80 أسرة من أسر الشهداء في 12 إدارة ضاحية بمديرية هايكوتا. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد تسفو تخلاي أن المساعدات تبرع بها موظفو الحكومة وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى فاعلي خير آخرين، وتم توزيعها بواقع 5000 نفقة على كل أسرة من أسر الشهداء. وصرح السيد شيخ الدين صالح مدير مديرية هايكوتا بأن سكان هايكوتا يقدمون المساعدة لأسر الشهداء في أعمال إزالة الأعشاب الضارة والحصاد وإصلاح المنازل، وشكر الذين قدموا المساهمات المالية. في غضون ذلك قام أعضاء من قوات الدفاع وهيئة القابات الحياة البرية والشرطة وموظفي الحكومة والاتحادات الوطنية بزيارة مصانع بناتوم ومصنع الزيوت ومؤسسة أعمال الحديد في مديرية هايكوتا. وخلال الجولة قدم كل من المدير التنفيذي للمؤسسات المقدم تكي والدو ومدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح شرحا موجزا للشباب. نظمت شرطة مديرية قلوج دورة تدريبية لأفراد الشرطة الأهلية المتطوعين العاملين في إدارة الضواحي بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر في خدمة المجتمع. وأوضح قائد الشرطة بالمديرية الملازم أول تسفالدت والد ميكيل أن الدورة ركزت على توضيح الفروق بين الجرائم والمخالفات والحوادث، إلى جانب تعزيز فهم العلاقة التكاملية بين الشرطة النظامية والشرطة الأهلية بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وحفظ الأمن والاستقرار. وفي ختام الدورة دعا الملازم أول تسفالدت المتدربين إلى الاطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليهم بكل جدية وإخلاص، مشددا على أهمية مواصلة دعم وتطوير الشرطة الأهلية لما لها من دور فاعل في خدمة المواطنين.
من جانبهم أكد المشاركون أن التدريب أسهم في تعزيز معارفهم وسيفيدهم في أداء مهامهم اليومية، مطالبين بتنظيم دورات مماثلة بصورة دورية وتزويدهم بالإرشادات المهنية اللازمة بما يعزز من كفاءة عملهم. يذكر أن شرطة مديرية قلوج تضم 352 من أفراد الشرطة الأهلية الموزعين على 16 إدارة ضاحية يشاركون في دعم جهود حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة. شهدت مديرية أمن حيلي تخريج 86 طالب شابا وشابة بعد تدريب مهني في الشقين النظري والتطبيقي استمر أكثر من 3 أشهر بتنظيم من الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشابة شويت والداي أن التدريب شمل مجالات تقنية الحاسوب والتصوير الثابت والمتحرك وتركيب أطباق الاستقبال الهوائي. وأكد الخريجون أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها ستنعكس إيجابا على حياتهم العملية وأنهم سيعملون على توظيفها بما يخدم مجتمعهم ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. من جانبها شددت المديرة المؤقتة لمديرية أمن حيلي السيدة ترحاس بغادو على أهمية مواصلة الاستثمار في تأهيل الشباب داعية للخريجين إلى استثمار ما اكتسبوه من مهارات في تعزيز مساهمتهم وإحداث أثر إيجابي. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال سكان من قرية في ولاية كادونا شمالي غرب نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخص لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية. وقال رئيس القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل، وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا. وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى تشكل تحديا أمنيا كبيرا في أجزاء من شمال غربي ووسط شمال نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكرر لهجمات تتسبب في سقوط قتلى. وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد من تمرد يشنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة ومن تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا، ولم تعلن

أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا. استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي في بوخارست فلاديمير ليبايف للاحتجاج على الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الروماني من قبل طائرة روسية بدون طيار وللإعلان عن طرد موظف في السفارة. وأشار السفير الروسي أن أي محاولة من جانب قوات الدفاع الجوي الرومانية لتنفيذ عمليات عبر الحدود ستعني تورط رومانيا المباشر في العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية. كما أكد الجانب الروسي أنه لن يتجاهل طرد رومانيا لموظف في السفارة الروسية دون مبرر. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليبايف على خلفية الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني بين 24 و 26 من يوليو، عندما أسقطت القوات الرومانية 3 طائرات مسيرة دخلت أراضيها دون إذن. كما تلقى الممثل الدبلوماسي الروسي مذكرة دبلوماسية تطالب أحد الدبلوماسيين الروسيين بمغادرة رومانيا في غضون 5 أيام. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره السلوفاكي الزائر بيتر بيلغريني في بكين. وقام الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين مراسم استقبال رسمية حافلة للرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة استعرض خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ودور سلوفاكيا في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. انسحبت الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا خلال إلقاء فرنسا كلمة، واتهمت حليفتها التقليدية بالقيام بمزايدات زائفة ردا على تصريحات شبهت فيها باريس الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول أخرى فيما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل العضوين الدائمين في مجلس الأمن الانتقادات في مطلع الأسبوع، والتي وجهت فيها فرنسا سهام النقد للولايات المتحدة لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية و7 دول أخرى في التصويت ضد اقتراح بتمديد ولاية فولكر تورك ليكون مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ل4 سنوات أخرى. وقال دان ناجيريا الممثل المناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن الوفد الأمريكي قادر في أثناء كلمة فرنسا وسيواصل القيام بذلك حتى يتخلوا عن خطابهم المتعالي الذي يفتقر للاحترام. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إجراء عملية جراحية ناجحة للعيون في مستشفى كرن. توزيع 400,000 نافع على أسر الشهداء في مديرية هاكوتا. مديرية قلوج أو شرطة قلوج تنظم دورة تدريبية لأفراد الشرطة الأهلية. مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين في هجوم مسلح بنيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. وشي جين بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: قلعد لهيبة فنتيتا يعني قال نسبت هيك الدراسة وقت للدراسة قال إيش قال بين للبل ترى إيه صعبت أنا وقال للدراسة حبي عبل مسلسلات كلا وديو الله ما شاء الله فيها شيء حق وسطيك لا تتمساسل أبو بلدته كملوا سنة لا لا يوديني شنك أبو بلدته ناشي لشكيه وقال عدة هيبة هي بيناتها كذا كنا نوديك اللي قلميته كله اتوقت للمدرسة شقل جيل بطاقة إذا شقل صبتي كم جبو شقل جيس كم جبي يعني قال حزي كم جينا عجيب إذا كم شبابات وهي كم درسة تحزي حكوا حزي كه قال مدرسة الله يتيديتو
1: أنت أيوة
0: أيوة كلا قال يتيد قال يدا أنا مود عالكو شنو قبل عالكو كبا إنك أصلا أسك أسرح تفصل جيسكو فنتو هني من سامنا يفصل جاز العل درجة نفس الشيء قدر كبلت ولا سواء نجيس نهيت بجيسكو تنا إلى والدين بس شيء سبت سواء عالكو أيوة قلوا ده سبت بوم لا والداي قال ده سبت بوم قال أنا سويا دي خنوم نهيت لجيسكو اللي هنا مسلا مدرسة كذا مسلا نهي وقت ما كثرت البيلنا مسلا جهد لبزلا مسلا هدف كان نسأل كلا جيسو فنتوي من اللي ناي شغل علم الدنيا دي اللي تتفرر تنكاكي لا تحزي كبلت اما كتاتالنا والدين قالك با وابناي اللايكا قال هني لا ممهران نايكا كم اللاي تنصوم بكا كم مسلسنيت ايوه كم مسلسنيت ناس اكاهم يعني هتوم منا سلمتنا فقرو اوريدي دي برات جاي سامالو اذا انت صلمتكم اللي كاوكم سلام تبصحكم بكاو منهم قلت حيسكم بكما حليب ما ولد حيس يلبلو لك عادات اذا ممر درسك ومنو قلت حيس تلا درسك يعني حبتي بقك مكان لا اقول ان سنر ايكاهو كمنو يعني كمناي ومنو لحيسه كم بصح مس الوقت ان امانك تقصل بكاو لت ولا يتبصحكم اللي كم يهلت هيك امرك اي حاجه تبصح وكتب من قبل قدام كاتبوتو يعني هاي كلها تبصح انا
2: كما تقول لك وقت ذهبت وقت سيفت لبلو ك انت فنتوي ساوا وقليت منا امر ناي نشنا دي شاب كامل لو تتعددت وقته كديب ساوا مثلك عادي لو ديبولا تنحو كاب دعامتهم دي من بعد أكاناتنا إريتريا لما تصوتهم ديب كليت وديب ساواهو وديب كلية كديب اللي وقت كفولو ودي عالكا
0: أزي التناي ساوا سلف لك أكمالا بيلكا ساواهم كلو اتجاهنا إريتريا اللي جمعوتهم كلو أميات وكلو عينة أدب لبتهم درساتهم بردتو اتمسكوا مسكاتهم يعني عائلات كاتهم تو هذا كل اللي بسلف لك كما حنا أول يعني بسوا بزح أنا زي عامة كتات العلكو هاي الراديو لك با هاي كالي كتات العلكو كأمر العلكو دي بهاي سكول فنتوي دي بكالي درجة ك من سوا العل هنا ناي كلية لاي أمر العلكو السوا زي بأول كم أتيك فاجأ كلا حالة لكن حره تتتت مشكلة طلبوني يعني كني من قدام نصبر حنان بديرنا بلدتو من قدامهم يصبر هي كل دول ووده حق وتبل وده سواء حقهم أنا وقت كا ولا وقت هتومي لفقرو كم وقت بدير أي حاجة مسوبت يعني شرقتو التانا يوم تلقيس إذا التانا يوم بتهليك لا لقلا دراسة كلا يبوكاتو لعبه السبتة دي با وقت دراسة كوكم تتنفع با اتكلا تنكب اللي فنتو يقول دي بناي ناي وقت أنا امتحان ناي ماتريك دي بقول الله يتيجا كم قبي من تاسع فصل كلماتس مسلوق تيجي سبكة يعني كل دول الله مراجعة الحاسة اللي سبتهم ودي عنا هنا يعني لنفسنا ما زلنا سواكم أتين قاليهم درسوا مسكة له لو ترى أكتبت أنت لا يريه لقلاف لنا يلي تأمر اللي شاك يا محنا لريام محنا لو كترى لكن انت اللي كله اللي تبتو من عينة التحساس باكا وي من عينة امنا نايكا لانتا كوت امنا قل لها قيلا نايلا نفر

0: شوية نفس كان لا يقبل من كان
1: ده لو
0: أيوة
1: قطع
0: تتضايق لو وقت الديوك هلا وانت عمل لا يقبل بس شقتكو ما فيش شقتكو تل شك ايه هون تمام تمام ما بس شق لي دين زمان ركوكون لكن ملو ملو هتن كم تلهي امركو يعني قلنا لنا في شيء اتعق عقولا دارجا قالوا لك اقدر نفكر قلنا لنا في شيء اتعق عقولا لانه جيجوي انا جيجيكم جي حتى وصل لتتحسب على دي هري ممكن شكو دي كوتا تمام شكل لو دي كوتا انا كل دول دي بامتحان ولا دي ماتريك افكر جيجات الحسبه لا شك ودته ولا يا امركه كله جيجات حسبه ولا تعرف ابو اي لا تعرف ابو اذا كم سلا انه ديك حر لك كم لا درجه يفرقوا ناهيا ايه قلت مزاكم تتاكدكم و ايه هم طاتوا ديبا سمستر اولاي أه اربع مزاكه ولدته ملو انا اربع مزاكه الحمد لله ازي انا بحق عم زاكه تتامر ايوه ايوه زي كم دي بحيات الله يود عيال ود قراك لو جيت حق تامرنا زي خلاص منا كل الدم يعني اتجاهك جيس ولدته والحمد لله النفر قبائل بين انه يبل لسالين انه ساعد ولاد بيت شلقبو ولا ولاد عدنا لقبو ولاد كالا كان لقبا ابي كسس ولا مسيلة درسه كلهم بس رابع سنه تبقى صح مساعدت اي دراسه ساعد على القوه بالاكس لهم لكالا اي سنه او لي سنه لدرسه قراكه نساعد قيس على القبل زي فنتو الى ذكر الله تا والمهم دي بقى سمسترات كلا تمام جيسكو ديبا سس سمستر أمبل ديب رابع سنة لا ديب سال سيد سنة كالا سمستر سلس نقطع سمانة مزاقو وديب رابع سنة أولا سمستر ما سلس نقطع سمان لكن لبعدام سس سمستر كلهم أربعة مزاقو هلتو ملو نقطع سمزاقو إذا لا كوميلاتيف جي بي اي أبو تمام حيسا إذا لا قعزونا إلى لحرارنا إلى كليات كنا مثل على تو مثلا لا تحت العل لازم هلا لكن كمال بيلكوكا انت عابيك حق حسبك وودي حق تقول حاجه بصح ولا يتبصح يلين
2: كويس استاذ جنواصل مثلا نايا هيرار ناي كليه تقولوا داغم لالكا كاديب اخر سنه ديب يا مدحرات منا كل ديب ناي مدحرات مدالتنا سالكا كلا مدالتنا ميتا وبكم نقطة نسأكها؟
0: أيوة ذاك مالا بيلكوكا من أول سنة سكرا بعد سنة الهيرار تمام قيسا مثل العال تحت العالا بيلنا يكون أزي لازم دي بأي حاجة تأكرا فربا ولا فريه يعني لزهرؤوت لبتكو ولدتو زي فنا زرعنا دي بسمان سمستر دي بكل سنة كل سمستر وفنها لنقاطنا يكا لتأكب بمك بيت نقطتنا كله تلنسي أزدي بس السميستر كمالا بيلكوكا أربع أربع نامة سيقيس عالكم تقلوت سلس نقطة ثمانية وسلس قبا بلن أزي كلن لمك بيت نقطة حقوة جماعات ناي آخر سميستر دي برابع السنة حقوة كلسنا ولدت دي بآخر السنة سلس نقطة تسعين وسس قبا لأبو كلس قبلتو وبلي لمدالية لحيسا لا توقع لنقاط يبا ندحروا لعلو ناي لسنة مدحرات بلدو ابا ناي مدالية ناس عالكو بلد ألا مس
2: إذا قرب لس قلاب لك عامة دي دراسة و فنتو يهيني دي با ياما كلية أول أي سنة لهلا قرهو حريان ناي قسم لنا كديب اللي بزح للمشاكل حصلته انا اللي حزيع على الكوني انا اللي ابني جاءتي كواني حريار قلط كل اللي بلوه له كقل لهم من مكروه بكاهم وانت هيني دي بنات كحريان كفو حريكا
0: ايوه زي دي با حريان لكيتو حريان لازم تو مره وسنا كهيني دي با لمستقبلنا يكسبت وقلوا لحدد التحري تنقع غلط حزي ولا نايك عقم قد تأمر بك يبقى أولا سنة لأن الصوت ناي حبر اللي سبت قبع جنس دراسة سبت قبع ناي حبر توتو انت هذا العقم قد يبتري للاي نايك التي عين جنس

0: راسد مره قلت تجاجر لا قدر لهرار كاب سنق اللي قست لا قدر قلت ربك اسلف قال عدلنا شقل ركب ابو واللي دي بالليل اهتي وانا كنا عينت شقل حزل لك دي بما حياتي ايوه تلق تشفق على بكان اللي حر لبلس انت زي لبلس تحت يا سؤال اول ميتا انت دي باي عينت جنس دراسه تادمع وتي تجاجر ولا نياتك تي كل حفص قو كل قراك او دس للبلاك دي جواك لسمعك ولو بتروك لانه دي باو ليس سنه كل الحصص لتحريا حر ناس ان ليك هلا ناس ان صبت ليك لناين ملوله امر ليك بلت لمئتين ناين كلنا امر ليك كذا دي لنا تنكب كانت لمستقبلا نيتري مستقبلا لازم تتروك ريال لكن لعقم كالي ليل اجزو ولا لدرجات كالي تجزو مثل انت لا قدره اقل تيجي سالب كان اقول لهم اللي قندي قد فانا يا لبي الله لانه ليت قدر حريكه من قبي انت كالي سنه عقم بدك يقرها الله لك عتوم تقدره الله ولا مسك الله انت هيني تحيس النبي لك ما صليك انت تجاغر قدرك مشكله ما تسكر يعني ناي ترفض قال لهم تقدر ناي سنه اكرموت قال لهم تقدر بزحله كذا سلف قلت قبل ابا الله حقها تري انت لشغل اول عقم كاتري وحر للركبو عدلها تري ولا عين الدراسه بي درج لا جيسني لتقول حر حر تري حق ولا عقم لنا هيك ولا هيك درجه فهم دي بحسات ودرجه ما تقياس بلد
1: كويس استاذ قلنا تلاله انت ورا منا شبان نايل لمديريه دي بالمديريه ندرسو يوم هين قال مجتمع لا ادرسي مجتمع قدم له ورود شاب من نوم انت قال لي من مسؤوليه لرفعك
0: اي حاجه تدراسه ما انا من قبل بالاكس زي انا دي بدراسه بنتها قال لي انا ندرس تاك نفس قال ندرس ابا اول سبتي تامر شويه مساعده قدام تحزتها وحر قلت امر الواجبك مساعده قدام اللي تحزت يبقى مساعده قدام ولدي لك درس ودي ودي البلاك بلاك قال مساعده زي من قدام تفلل ابكاني يعني كله مثل باكل هلات لو ودي ازي اتول لكم سلو لقبا حر لكن انت قلنا فسكا مود لك تامر بك اتقبي لكن انت قلنا فسكا نود دي با قيسو مس لاي عقبت لك اللي مواقل لقبا ولا مظاهر بي كسس لسات فكا اتلي كل تحلفوا بك كل دول كمال ولا اي اكان نفقرا درجات هلا كل درجه لا اوليت منك عليك انك كبت جيش يكون امورت لي لا اكريت قطع تعباك لكن لعلكم بس حكات حد قلت رقا كم قبي قرمت كلا ايوه هذا دي بدبر اور القبا ولي دي عمارات ودي بلاص اور نعرك من الاري كم قبي بقل حتى مدينه مره بس البلاك هذا السلف قال لك بدت كاكم تامر قلنا فسكاكم تثبت امرك لكن وتي دبك تجد قلنا نفسك حقوقك هيني قال لوالدينك قبي يعني قال لا عائلتنا هيك بلدتو قال لا عائلتك حقوقك كل نفر حقوق العائلته قال لا للمجتمع هيني يعني جمعنا يمنتو نايكاتو جمعنا الى عائلاتو العائلات جمعنا الى انفار حقوقات للمجتمع هي جمعنا الى عائلاتو ولا مجتمع حقوق جمع هي لدولة قال لك باتو كذا دي بها قلنا فسكا انك قدمه ودليك وكل قدمه وكل صبت قدمه اقل الا تلا هدفنا انا يعني قندي يعني سلف قلنا في الشقبي واقل والدين هي المجتمع هي بدل درجات قل دولتك قبي كل اللي المسؤولية اللي قندي تعرف عنها هنا الا شباب انك تمسل بقصت من قبي هي احنا منا لما بقوق على ابنان اذا اول درجة حتى سنة كالي سنة احنا دورنا كلينا نصر ودرجة درجة كندي ولا تلو وقت اللي عرفنا كمان نقبت لهم قلنا ادرس صمت ندرس لحاجة بس قل كالت بعك ما لبي الكوكا أسريكا قل لسبطوك عدرقة من قبل لا حبل لا كفة لقوا إن شاء الله
1: كأستاذ ديب دونغوبا عامة قل المجتمع وفنتو يهني قلوا لهم شبان نايومته كم مدرس انت بالمهرو قل له دو لو وجبهم من مكروه هبكهم
0: عم مثلا زي مكركم قالوا لنا بصح سامعين لكن كم مكر سبتي يفنتينا هو ام فنت مشكله تلقون زي المجتمع اول من اللي من انفاركم الكول كم للجامع ويكم للكون امرنا كلنا اللي بقبقتو اي نفركم ما قالوا لكم قل نفس النوده قل لا دوله تقول لك بقى من قبي اول قل نفس اللي بقى يعني لدرس والدنيا الريال يعني زي العالم ل كل الدنيا ملبوله كله ناي انترنت منبرت لقبا ناي فنق دول هلا ملبوله ما تاساسار وي متصابات تفنق انفار هلا من طرفنا حد الدنيا دي وكل طرفنا الدنيا كله كوكم القايس هلا ومكم القايسو مدرجه بعدكم للدنيا لتنبر لنا نامرو بالاكس قلي دوله بتوم اول قلنا نفس كان قلت يدو بك قلت تدرس بك حتى حتى مدرسه ثاني يدرس كم قبل اللي ناي دكتور قلت بقى يكون يعني طبيب قلت بقى يكون
2: درجه
0: عباي درجه عباي بس انا عمتها ولا كان يتبص هنا سلف لدراسته حق وهلا لنتيجته سلف درس كان نتيجه حقه بس حكا لحيسه ما بقى صح تبصح بتقدر كله ناي وقتهم لقبا ناي كرام ناي ودو ديبا كمالهم بلعنا التحيسة درجة قلب صحوه من قبي أنا اتوسى يوم تهليت من قبي أن درسوا قلنا نفسهم نقعوا إلا دولتهم كم قبوا وتحبات
1: كا نحمدك أستاذ يونس عثمان فاقر قل له بكانتا فايحة حبري دي مستقبل أوتين دين اتمنىك بلا نسارح منك كا حيسان وحيسان متقبلة تلفزيون تريا وفنتو هي برامج تيراب نايوم لو دينها مقابلة مثل استاذ يونس عثمان فاقرتو كا تلا تعمت الليل تمت سامن ابعد قاشا قل نمتاكمتو كالحن وسلامت.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المقابلة التي نجريها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا، للحديث حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والاتحاد الوطني. أستاذ صالح، نواصل منقطعة عن حديث حول الاتحاد وحول الإبل وحول الهجن. تناولنا كنا الفرق بين الهجن وبين الإبل، نتكلم حول الاتحاد الوطني لصباغات الهجن، تكوينه وتأسيسه ونشاطاته.
1: الاتحاد الوطني لصباغ الهجن يهتم بكل الشؤون ذات الصلة بالسباقات وريادة الهجن، وهو واحد من 12 اتحاد وطني رياضي، ويعمل وينشط تحت مظلة مفوضية الثقافة والريادة الإريترية، ويعمل وفق خطة استراتيجية لخمس سنوات وخطة عمل سنوي. وهذا الاتحاد آخر مؤتمراته عقدها في 2022. هذا الاتحاد عنده فروع في كل الأقاليم تقريبا، أقليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وكاش بركة وعنسبة وكذا. هذه الاتحادات الإقليمية أيضا لها

0: فروع في المديريات
1: نعم
0: في المحافظات كلجان وكاتحادات فرعية، وبالتالي هذا الاتحاد بيعمل أو يغطي مساحة 22 مديرية على مستوى الوطن من أصل 58 مديرية، لو افترضنا
1: نعم
0: يغطي 22 مديرية ينشط فيها بشكل جيد يعني. وبالتالي جغرافيا بيغطي ثلثي مساحة إريتريا.
1: نعم
0: والاتحادات الفرعية دي يعني بالتنسيق مع الإدارات، بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والريادة في الأقاليم، بيمارسوا نشاطهم في سباقات، تأهيل، تدريب حسب المقدرات الموجودة في الأقليم.
1: طيب، أبرز النشاطات اللي بيقوم بها الاتحاد الوطني.
0: الاتحاد الوطني لسباق الهجن في إريتريا باعتبار اتحاد ناشئ، والمجال مجال الرياض هذه يعني مجال حديث، هو بندي الأولوية للتعبئة العامة ولرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية هذه الرياضة، وبالتالي بنعمل سيمينارات، بنعمل ورش عمل، بنعمل تأهيل كادر، وحتى يعني نأكد على جودة الأداء الرياضي بشكل جيد لازم يكون في تأهيل للكادر، الكادر الاتحاد
1: نعم
0: وبالذات في المحافظات لأنهم معنيين بالأمر أكثر وفي الأقاليم، وبالتالي بنعمل كورسات تأهيلية للكادر، ده غير ورش العمل والسيمينارات العامة اللي تهدف للقاعدة الجماهيرية بشكل عام.
1: نعم
0: هذه الرياضة بتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جدا ومحبوبة الجماهيرية، وبالتالي توعية المواطن العادي من خلال السيمينارات، من خلال ورش العمل، بأنه هذا الرياضة هي يعني الإبل بشكل عام والهجم بشكل خاص مورد اقتصادي مفيد، مورد اقتصادي وطني،
1: نعم
0: وبالتالي لازم الكل يعمل بالتنسيق من أجل الاستفادة منه إلى أفضل بأفضل درجة ممكنة.
1: نعم المنطقة العربية تشتهر بسباقات الإبل وسباقات الهجن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما ذكرت. علاقة أو عضوية الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا في هذه الاتحادات القارية والاتحادات الدولية والإقليمية.
0: الاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي لسباقات الهجن
1: نعم
0: ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لسباقات الهجن الاتحاد الوطني الإريتري. أيضا الاتحاد الوطني الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الدولي لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للمنظمة الدولية لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للاتحاد الدولي لرياضة البولو كامل،
1: نعم
0: وعضو مؤسس لاتحاد كرة الهاندبول كرة اليد سباقات الجن،
1: نعم
0: وبالتالي له شرف التأسيس بكل هذه المنظمات وله بصمات يعني وله أدواره المحورية والمفصلية في قيادة الاتحادات هذه وفي عضويتها يعني، وبالتالي هو عضو جمعية عمومية في كل هذه الاتحاد باعتبار عضو مؤسس يعني. دي بالنسبة للعلاقات.
1: نعم
0: بالنسبة للمساهمات زي ما ذكرنا إداريا في كل المناشط اللي تحصل وفي قيادة هذه الاتحادات بيلعب الدور المطلوب منه بشكل جيد يعني.
1: طيب، نرجع لسباقات الهجن. ما هي التحديات اللي واجهتكم في سباقات الهجن في إريتريا باعتبار أن الاتحاد اتحاد ناشئ واتحاد جديد ولم تكن هذه الرياضة موجودة في إريتريا؟ نشاطاتكم في مجال سباقات الهجن.
0: السباقات عندنا مثلا في إريتريا كثيرة متنوعة، أو سباقات الهجن بشكل عام متنوعة،
1: نعم
0: لكن ما واجهتنا من تحديات تحديدا باعتبار زي ما أسلفت وتكرمت اتحاد ناشئ، اتحاد جديد، والرياضة غير منتشرة
1: نعم
0: بأساليبها الحديثة، كانت أهمها البنية التحتية، البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المعنيه وبالادارات الاقاليه وكذا بنعمل في سبيل تظليلها يعني. والان بقى في بعض المديرات في كثير من المديريات اماكن محدده للتدريب وللسباقات التقليديه.
1: نعم.
0: بالنسبه لسباقات الهجن، سباقات الهجن تنقسم الى نوعين. النوع الاول هو السباقات التقليديه.
1: نعم.
0: هذه السباقات التقليديه بتحصل في المناسبات الاجتماعيه، العراس، العيادة الدينية، العيادة الوطنية، وهي قديمة قدما التاريخ يعني. لأنه أكثر هنا الرياضة الشعبية بالذات في الريف الإريتري تمارس بشكل تلقائي يعني. السباقات الحديثة تنقسم إلى دورين، إلى قسمين. القسم الأول وهو ده بيتعلق بالراكب البشري، ودي تمارس في كثير من الدول تحديدا في إفريقيا كلها يمكن شغالين بالسباق الراكب البشري.
1: نعم.
0: واحنا هنا في إريتريا تحديدا شغالين بالراكب البشري، وده طبعا يحتاج انه تاهل الراكب البشري ده ويكون عنده مقدره ويكون عنده معرفه والمام جيد برياضه سباقات الهجن بشكلها التقليدي يعني. اما الاسلوب الحديث والشق الثاني من السؤال اللي هو الراكب البشري، الراكب الالي يعني. والراكب الالي ده نتيجة المخاطر اللي كانت موجودة في فترة زمنية محددة وصعوبة الممارسة، الناس لجأت للراكب العالي، لكن الآن بشكل آخر في طريقها للعودة للراكب البشري. الراكب العالي هو عبارة عن ريموت يعني، ريموت صغير بيكون مثبت على الجمل الإبل المتسابقة،
1: وكأنه شخص
0: وعنده ارتباط بالمدرب حقه، لدرجة أنه النمطية أو الناقة أو الجمل اللي بيسابق ديا بيسمع صوت المدرب ويأخذ منه التوجيهات، يزيد سرعة، غير اتجاه، يعمل كل التوجيهات اللي بيدي لها المضمر.
1: نعم.
0: ما بيسموه المضمر ونحن بنسميه المدرب.
1: نعم.
0: بيميز فعلا صوت صاحبه وبيتلقى كل المعلومات منه بشكل جيد وينفذها يعني. طبعا بالنسبه للمدربين، بالنسبه لملاك الهجن وغيره بيكونوا في المضمار لكن بالاتجاه الموازي له يعني. ودي يمكن السباقات الحديثه اللي بيسموها.
1: نعم.
0: بالنسبه للهجن.
1: طيب بالتاكيد تحتاج لبنيه تحتيه، سباقات الهجن تحتاج لبنيه تحتيه لازم تكون متوفره. مثل الميادين، المضمار. وكيف هو وضعنا في إريتريا؟
0: احنا يعني بالنسبه للمضامير ما عندنا مضامير بالاسلوب الحديث.
1: نعم.
0: لكن باعتبار انه احنا عندنا مساحات واسعه من الارض والناس تمارس فيها نشاط بشكل تقليدي، عن طريق المفوضيه قدرنا نتحصل، وعن طريق الادارات في الاقاليم اخذنا ارض.
1: نعم.
0: وسمح لنا بناء، لكن بنائها وتجهيزها يحتاج طبعا تنسيق ويحتاج جهد مشترك من بين المعنيين بالامر الاتحاد مع شركاء في العمل يعني. لغايه اللحظه دي عندنا الخرائط الجاهزه وعندنا الارض الجاهزه وعندنا المسح الاول يعني. يمكن نحتاج في التنفيذ بعض المسائل الفنيه والدعم المادي، وده يمكن في طريقنا لتذليله يعني.
1: نتحدث ايضا حول الجوائز التي ترصد لمثل هذه السباقات، خاصه على المستوى الاقليمي او المستوى العربي، يقال بأنها جوائز ضخمة، وحتى أسعار الإبل، سعر الإبل الهجن اللي يشارك في السباق أحيانا يصل إلى مبالغ خيالية.
0: الهجن مورد اقتصادي.
1: نعم.
0: مورد اقتصادي وطني، وزي ما ذكرنا المفروض الكل يستفيد منه، والمفروض اي مواطن يستثمر في هذا المجال.
1: نعم.
0: خصوصا انه نحن عندنا المؤهلات يعني، عندنا الحلال موجود بكل انواعه.
1: نعم.
0: كل انواع الابل الموجوده في منطقه الشرق الاوسط موجود عندنا هنا، مثلا المجاهيم. نعم. ساحه عدد بسيط، لكن عندنا شعل، وعندنا الوضح، وعندنا الحمر والصفر.
1: نعم.
0: وهذه كلها موجوده، ابل موجوده في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي الخام موجود، كيفية الاستفادة منه هذه يمكن تبقى من مسؤولية العاملين على هذا المجال.
1: No.
0: جوائز الإبل يعني نحن عرضناها مثلا شيء خيالي جدا. يعني الجمل

0: لا سابق مرت بالذات لو بقى من النوعيات الممتازة جدا، الأصايل والحراير والإبل العربية الأصيلة واللي جاي من منطقة سلطنة عمان وغيرها، ومنتشرة في السودان ومنتشرة في إريتريا وموجودة في كل المناطق، تصل لسيف ذهبي
1: نعم
0: وتصل لسيارات. يعني مثلا أنا مرة كنت شاهدت سباق فيه 120 سيارة لاند كروزر معروضة
1: كجوائز
0: كجوائز. السيف الذهبي ده بالشيل فلاني، الجوائز المالية بالملايين. في بعض الدول، في بعض الدول المجاورة لنا بيخصصوا لسباق محدد 88 مليون ريال،
1: نعم
0: شايف؟ وبالتالي الاهتمام بها ونشرها، جهات رسمية قائمة وراء هذا الشغل ده، والمواطن بيستفيد منها. الآن فئة الشباب بقت تتوجه في دول الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، تتوجه للاستثمار في مجال الإبل، لأنه ده عائد مادي سريع، وفي نفس الوقت رياضة شعبية محبوبة، وهي رياضة الأجداد والآباء وتراث بتاعت المنطقة. يعني
1: نعم
0: إذا صلة بالمنطقة، أصلا تاريخيا عندها صلة بالمنطقة، والآن بدأت الاستفادة منها بشكل جيد.
1: نعم
0: وبالتالي أنا عبر هذه النافذة وعبر هذا الحوار أقول والله يا أخي ده مورد وطني مهم، هو يجب كلنا كمواطنين نستثمر فيه كل حسب طاقته. يبقى عندنا القضايا الفنية والمسائل الفنية، وهذه مسؤولية الاتحاد الوطني لسباق الهجين مع الشركاء حقه على استعداد على تظليلها وتطوير الأداء من خلال الاتحادات الإقليمية.
1: نعم
0: إذا هذا المورد مورد وطني ضخم فيه استفادة عظمى للبلد للدولة وللمواطن بشكل عام.
1: طيب، نجي ايضا في نفس هذا المحور، هل هناك ابل او هجن تصدر من اريتريا او تشارك في ابل اريتريا شاركت في سباقات الهجن خاصة في المنطقة العربية؟
0: شوف نحن بالشكل الرسمي وعبر الاتحاد والجهات الرسمية ما في ابل تصدر للسباقات لغاية اللحظة،
1: نعم
0: وما في مشاركات، لانه صعوبة النقل من ناحية، التنسيق مع وزارات الزراعة والجهات المعنية، فالجواز بيحتاج هنا بيحتاج
1: نعم
0: جواز، أحيانا
1: نعم
0: بيحتاج أوراق رسمية، يعني الجمل عشان يسابق في
1: نعم
0: سباق، ففي مسائل بتحتاج إلى تنسيق. أما باعتبار أن الشعوب دي كلها شعوب المنطقة دي كلها شعوب متداخلة هي، والحركة فيها سهلة، قد يكون في بشكل آخر بشكل غير رسمي مشاركة أعداد بسيطة. ولكن كنا بنسمع زمان انه مثلا من اجود الابل اللي سبقت في السبعينات وفي الثمانينات اللي شاركت في السباقات في منطقة الخليج، يقال انه مصدرها كان من ضواحي البحر الاحمر،
1: نعم
0: منطقة مساوة تقريبا وضواحيها يعني. لكن هذه طبعا معلومات شفوية
1: نعم
0: نوعا ما كده. بالنسبة للسباقات استاذ صلاح، خلينا نقول عنها مثلا بشكل اوسع. السباقات الحديثة المعيار الأساسي فيها هو عمل الزمن، بالذات السباقات وكل أنواعها، ولكن تحديدا بتاعت الراكب العالي.
1: نعم
0: عمل الزمن بالنسبة للسائق، بالنسبة للمتسابق، مسألة مهمة، زي وزي رياضة الدراجات، رياضة الدراجات سباق الدراجات، زي وري زي رياضة الجري، بيتقيد بزمن. الجمل هذا لازم يتقيد بزمن محدد، مثلا عنده مسافة بتاعت 4 كيلومتر لازم يدخلها في أقل حاجة الكيلومتر يمشي في دقيقة أو دقيقة وربع. وعشان يصل المستوى ده بيحتاج وقت كافي من التدريب ومبكر ومن عمر مبكر، ويحتاج إلى مدرب مؤهل، ويحتاج إلى بنية تحتية وإلى ميادين، شايف؟ مؤهل. بالتالي يعني سباقات الهبل وتحديدا سباقات الهجن وصلت مرحلة متطورة جدا. مثلا نمسك أي ناقة أو أي جمل أو أي مطية مسابقة، عندها تحت الجلد فيها شريحة، هذه الشريحة فيها كل الفايل، تاريخ حياة الجمل، أين ولد، من هو صاحبه، ومن أي قطر جاء، وكان انتقل من قطر لقطر، وآخر سباقات فاز فيها شنو، هي نوعية سلالة الدم حقه، أم الجمل ديا، أبو الجمل ديا، يرجع زي وكأنه تاريخ بتاع حياة إنسان عادي، موظف أو متسابق رياضي، بيوريك للجد الرابع الخامس عشان يأكد لك نوعية السلالة.

0: لا تعب قاعد. هذه الشريحة موجودة في داخل الجسم الجمل دي فيها كل المعلومات اللي عندها علاقة حتى القرط الصحي حقه.
1: نعم.
0: رقم الوطني إذا عنده رقم وطني يسافر به من جواز وأوراق رسمية وكذا الودار يشارك في سباقات دولية لازم يبرز أوراقه دي. الجمل اللي بيحمل هذه الوثيقة في داخله هذه الشريحة في داخله هذا الوضع في أي دولة.
1: نعم.
0: ما في شخص ولقاه شخص تاني أو لأي سبب من الأسباب وانتقل من مكان لمكان ما يقدر يستفيد منه صاحب الشخص ده إلا صاحب الأصل لأنه عنده رقم وطني وعنده رقم محدد مسجل في كل الدول بتاع فيها السباقات دي مسجل في كل اللجان بتاعت السباقات دي وبالتالي لما يجي الجمل ده بيعرض عليه بالريموت بيلقوا مثلا بيظهر لك زي الشريحة بتاعت التلفون حقك بيتظهر له الرقم حقه
1: عجيب.
0: والرقم ده مسجل يا باسمك يا باسمك اسمي ولا باسم اي مالك يعني ما لم يجي المالك ده يا هذا الجمل ما يسابق هذا الجمل ما يتباع في الاسواق هذا الجمل ما ينذبح في اي مسلخ هذا الجمل بسبب واخر دخل في يد شخص وما يمتلكه اللهم اللي يشيلوا البيت يطلع ما في حل ثاني خالص الصادق فيه فوصلت رياده الهجن مراحل متقدمه جدا باستخدام التكنولوجيا وهذا شيء بسيط هو في مقدور الناس ممكن تعمله يعني فقط هو ما مطلوب انه كيف احنا نهيئ الارضيه بتاعت الميادين والناس تخش في ممارسه الشغل ايضا الابل بقت تستثمر في المختبرات العلميه يعني مثلا بدل نكون عندك ناقه وتنتظر سنه كامله عشان تلد لك حوار في لحظة واحدة باستخدام التكنولوجيا الطبية في لحظة واحدة ممكن بنقل الجنين المنوي بينقل في لحظة واحدة من فحل إلى 10 إلى 5 إلى 15 ناقة في لحظة واحدة فالإبل بقت استثمار ضخم وبقت تولد حتى زي ما قلت لك في المختبرات يعني بدليل أنه يعني في فحل اسمه رعنون هذا تكلفته 100 مليون ريال سعودي اتخيل ده فحل بس عشان الانتاج ده تكلفته ما اقل من 100 مليون ريال انا ما اتكلم عنه لكن كمثال اجيب في ابل بدات في منطقه الشرق الاوسط تستثمر في المختبرات يعني عمر 6 شهور 5 شهور يتباع مثلا بنص مليون ريال قطري ولا امارات درهم اماراتي ولا سعودي وبالتالي التوجه بقى في انه يكون في اكبر عدد ممكن من الابل وبالنوعيات المطلوبه وبالاصاله المطلوبه بقى استثمار وبقى شغل تجاري
1: تجاري اكيد استاذ صالح الحديث معك ذو شجون سنواصل أيضا في الجزء الثالث إن شاء الله حول هذه الرياضة الجميلة مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجزء الثاني من الحوار الذي نجريه مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا حتى جديد الملتقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انت حقوسه ادخل لي في سكاي تسمن
1: اياي
0: نعني
1: نامي
0: كم بوشتاتو
1: بمنتاي
0: بسيجانتو
1: سيجانتو
0: اركبني

الإيرتراويان أميركاويان بوقعي تخافيتو أب هوسبيتال كرن لعلي 400 زيغاتات عوت مطبحة حبل عيني تخايدو هجروا محبر حربنياتات سونكولان كينات إيرترا نأبالاتو لعلي 3 مليون نأفان لقاح كمزة عدلة قليتو أميركان سعود عربن ناب إيراق قبل علي زركبو بإيران كم زرد قفو زقالة صومي لشاتات دبديبن برزيدنت ترام مس مرحتي يوكرينن إسرائيلن وطيئتاو زيته كم زكاية حبيرو إكواتريال جينن قابونن بقودة ياكرا خرتي دشتات تسانحن زي مكراو بزيته كم زعرف قليتن حفش هو زينات التزازيم اللو مسترفو مدباتنا نحرقوكم بوغانا برخ مشيت

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإيترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. افتتاح المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإيتريين الأمريكيين في دالاس. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في مستشفى كرن. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضاً على أعضائها. الرئيس السنغالي ديوماي فاي يقوم بزيارة عمل إلى مالي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. قائد جيش جنوب إفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. افتتحت رسميا أعمال المؤتمر الثامن للمجلس الوطني للإريتريين الأمريكيين الذي يعقد في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية تحت شعار أساس متين واستشراف للمستقبل. وافتتح أعمال المؤتمر مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق بمشاركة واسعة من أبناء الجالية الإريترية القادمين من مختلف الولايات والمدن الأمريكية ومن مختلف الفئات العمرية وممثلي المنظمات والجمعيات الوطنية. ويتضمن المؤتمر الذي يستمر حتى 31 يوليو سلسلة من الندوات والعروض والمحاضرات التي تتناول القضايا التنظيمية والتطورات الدبلوماسية وسبل تعزيز أداء المنظمات إلى جانب مناقشة أبرز الفرص والتحديات الراهنة. كما يقدم مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى الولايات المتحدة السيد برهان جبرهيوت سيمينارات تتناول المستجدات الوطنية والإقليمية. أجرت مجموعة البصر لأطباء العيون بالتعاون مع مهنيين إريتريين عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرن في الفترة من 20 وحتى 26 يوليو. وقال السيد ألم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمى ومكافحته بوزارة الصحة إنه خلال الحملة التي استمرت أسبوعا خضع 406 مواطنا من بين 3000 مواطن أجروا فحوصات للعين لعمليات جراحية كما تم توزيع نظارات على بعضهم. وقال إن الحملة جزء من الجهود الوطنية للوقاية من العمى مضيفا أن هذه العملية الجراحية التي تجرى بالتعاون مع فريق أطباء البصر تعد جزءا من ذلك. وأشار إلى أن أمراض العيون بشكل عام ولا سيما إعتام عدسة العين والتراكما والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة بالأدوية، لكنها قد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. حثاً المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العين على طلب الرعاية الطبية، ودعا من خضعوا لعمليات جراحية إلى الالتزام السليم بنصائح الأطباء واستخدام الأدوية التي وصفوها لهم. وصرح الدكتور يافيت حيل ميكائيل المدير الطبي لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي بأن العمليات أجريت بالتعاون مع فريق أطباء البصر شاكرا فريق أطباء العيون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة التي يجريها أو يجري تنفيذها في المستشفى. هذا وتجري مجموعة البصر لأطباء العيون الفحوصات والتشخيصات والعمليات الجراحية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذه هي المرة 15 التي تقدم فيها خدمات طبية في إقليم عنسبة خلال هذا العام. أعلنت جمعية معاقي الحرب الإريترية توزيع قروضا تزيد قيمتها على 2 مليون نقفة على أعضائها خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري 12 للمجلس المركزي للجمعية الذي عقد في 28 يوليو، حيث استعرض المشاركون أبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ومن بينها توزيع القروض على المستفيدين وإعداد مشاريع لتركيب أنظمة الغاز الحيوي وتحصيل اشتراكات العضوية إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء. وأوضح رئيس الجمعية السيد فسايت اسفا ميكائيل أن تمكين معاقي الحرب اقتصاديا يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الجمعية، مشيرا إلى توسيع برامج الدعم الزراعي للمستفيدين خاصة في المناطق الريفية بالتنسيق مع مختلف الشركاء بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز اعتمادهم على الذات.
وأشار التقرير إلى تقديم وسائل مساعدة ل 156 من معاقي الحرب، إضافة إلى تخصيص أكثر من 70,000 نفقة لتغطية النفقات العلاجية ل 72 عضوا من أعضاء الجمعية. وفي ختام الاجتماع دعا المشاركون إلى تعزيز تنظيم السجلات العضوية وزيادة مشاركة المرأة في أنشطة الجمعية وتحسين استفادة الأعضاء من خدمات مراكز التأهيل والأجهزة المساعدة والعمل على استرداد القروض المتعثرة إلى جانب إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بخدمات النقل. يبلغ عدد الأعضاء المسجلين في جمعية معاقي الحرب الإريترية 10,754 عضواً. قدمت دعوة بمديرة عالدقيح إلى تنظيم زيارة منتظمة للمواقع التاريخية والتنموية لما لها من دور في توسيع المعرفة وتعزيز الوعي بالإرث الحضاري والإنجازات التنموية التي تزخر بها المنطقة. وأوضح مسؤول الإعلام والتوعية السياحية بمديرية عالدقيح السيد تسفايجر ماي أن المديرية تضم العديد من المواقع التاريخية والتنموية المهمة، إلا أن الإقبال على زيارتها من قبل المواطنين لا يزال دون المستوى المطلوب، داعيا إلى تشجيع الرحلات المنظمة سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات، مع إيلاء اهتمام خاص بتنظيم الزيارات المدرسية لتعزيز معرفة الطلاب بتاريخ بلادهم وتراثها. وأشار إلى أن أعداد الزوار من داخل البلاد وخارجها تشهد تزايداً مستمراً، موضحاً أن طلبة كلية التعليم وعلم اللغات إلى جانب أكثر من 300 زائر من 21 دولة نفذوا خلال الفترة الماضية زيارات فردية وجماعية إلى عدد من المواقع التاريخية. من جانبه أكد عضو المتحف الوطني السيد إبراهيم عمر أن الزيارة الميدانية للمواقع الأثرية تمنح الزائر فهماً أعمق مما توفره الصور أو المواد المرئية، داعياً الشباب إلى التعرف عن قرب على ما تزخر به البلاد من مواقع أثرية وتراثية. وتضم مديرية عالدقيح عدداً من أبرز المواقع التاريخية والأثرية التي يقصدها الزوار، من بينها قحيطو وسد سافيرة، عد ألوتي، مقابر قبزي، عشكا، تخندع، حشملي ودرعا. شهدت مديرية إمن حيلي تخريج 86 شابا وشابة بعد تدريب مهني بالشقين النظري والتطبيقي استمر أكثر من 3 أشهر بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب شويت والداي أن التدريب شمل مجالات تقنية الحاسوب والتصوير الثابت والمتحرك وتركيب أطباق الاستقبال الفضائي. وأكد الخريجون أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها ستنعكس إيجاباً على حياتهم العملية، وأنهم سيعملون على توظيفها بما يخدم مجتمعهم ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. من جانبها شددت القائمة بأعمال مدير مديرية إمن حيلي السيدة ترحاس فقادو على أهمية مواصلة الاستثمار في تأهيل الشباب، داعية الخريجين إلى استثمار ما اكتسبوه من مهارات في تعزيز مساهماتهم التنموية وإحداث أثر إيجابي. نظمت شرطة مديرية جلوج دورة تدريبية استهدفت أفراد الشرطة الأهلية المتطوعين العاملين في إدارة الضواحي بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر في خدمة المجتمع. وأوضح قائد مديرية الشرطة الملازم أول تسفى للدت ولد ميكائيل أن الدورة ركزت على توضيح الفروق بين الجرائم والمخالفات والحوادث، إلى جانب تعزيز فهم العلاقات التكاملية بين الشرطة النظامية والشرطة الأهلية بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وحفظ الأمن والاستقرار. وفي ختام الدورة دعا الملازم أول تسفى للدت المتدربين إلى الاطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليهم بكل جدية وإخلاص، مشددا على أهمية مواصلة الدعم وتطوير الشرطة الأهلية لما لها من دور فعال في خدمة المواطنين. من جانبهم أكد المشاركون أن التدريب أسهم في تعزيز معارفهم وسيفيدهم في أداء مهامهم اليومية، مطالبين بتنظيم دورات مماثلة بصورة دورية وتزويدهم بالإرشادات المهنية اللازمة بما يعزز من كفاءة عملهم. يذكر أن مديرية شرطة مديرية جلوج تضم 352 من أفراد الشرطة الأهلية الموزعين على 16 إدارة ضاحية يشاركون في دعم جهود حفظ الأمن وتعزيز السلام العام. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أنهى الرئيس السنغالي ديوماي فاي زيارة عمل إلى مالي استمرت يوما واحدا، وأعلنت الرئاسة السنغالية أنها جاءت بدعوة من الرئيس المالي الجنرال إسيمي غويتا.
وبحسب الرئاسة المالية فإن رئيسي البلدين خصصا جانبا كبيرا من مباحثاتهم لقضايا السلام والأمن في الساحل، مضيفة أن ديوماي فاي شدد على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المنسق بين دول المنطقة، وجدد استعداد بلاده لمواكبة مالي في الحرب ضد التحديات الأمنية وفي الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور مع نظرائهما بغية عقد قمة لرؤساء الدول في أقرب الآجال تخصص لتعزيز التعاون النقدي والاقتصادي والإدارة المنسقة للموارد المائية وفقا للرئاسة المالية.

أكدت وزارة الدفاع السعودية الضربات معلنة في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما استهدف ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق، متهمة تلك الجماعات بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض مسؤوليتها عن تنفيذ ضربات داخل الأراضي العراقية منذ انطلاق المواجهات بين طهران وواشنطن. في غضون ذلك، أعلن الحشد الشعبي أن مقره الرئيسي في البصرة الواقعة جنوب شرق العراق بالقرب من الحدود الإيرانية تعرض لغارة جوية، ونعى الحشد في حصيلة غير نهائية ما لا يقل عن 20 من عناصره، مشيرا إلى إصابة 32 آخرين بجروح. وأوضح أن الهجمات طالت مقر الهيئة في محافظات بغداد، واسط، نينوى، البصرة، كركوك، كربلاء وديالي، مخلفة أضرارا مادية متفاوتة في عدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. أجرى الفريق لورانس موباتا قائد الجيش الجنوب الإفريقي محادثاته مع نظرائه الروس خلال زيارة لموسكو، وهي الزيارة التي صرح الجانب الروسي بأنها أثمرت عن اتفاق لتعزيز العلاقات بين القوات البرية في البلدين. وكان موباتا الذي يقوم بزيارته الرسمية الثانية لروسيا ضمن وفد عسكري. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيزور أكاديميات عسكرية وشركات دفاعية عقب إجراء محادثات في العاصمة. وقالت الوزارة الروسية في بيان، ناقش الجانبان مشاريع مشتركة في مقر القيادة العامة للجيش الروسي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية لجيشي البلدين. وأضاف البيان، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن زيادة تعزيز التعاون بين القوات البرية في مجالات شتى. في النبأ الأخير، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول السونامي قبل أن ترفعه لاحقا، بينما جرى تسجيل عشرات الإصابات وسقوط قتلى وانهيار مباني جراء الزلزال. ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة 7 وهي الأعلى على سلم تشيندو الياباني للزلازل وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاصا عالقين تحت أنقاضها. من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاشي تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد. سيدتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. افتتاح المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين في دالاس. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في مستشفى كرن. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضا على أعضائها. الرئيس السنغالي ديوماي فاي يقوم بزيارة عمل إلى مالي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. وقائد جيش جنوب إفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فتيهو حسيهو كل مسلتنا منه، وإن شاء الله نيجيه أنتي معني طل قروب حتى نودي
1: عندنا نك على العفش اللي تحت يمكن يا علاقة اللي قبل كمني دمامي عندلت أنت كأنك حلاط حنا خلاطنا زيته من الواحد قاعد يلاقى ناب صحالتنا
2: أسناي كبت كاو
3: روت قب حاجة المسكينة كل يفتي
2: حق لا عنده حاجة ليكون راكبته
3: أمي تذاكاتي لي ما هو كنا حمير
2: اللي ماله أبصر
1: هلا محمد ادريس

0: ሳልም يوم تعزمها معنا هو تو اكرينا يمتنا ولا
1: ايوه جلمصاتو تسل ديوانكو
0: جلمصاناتو
1: ايوه
0: قولوا انا فجر مسافر كل شيء مسرك هذا كله لكم
1: مرحبا يا باي
0: قولوا ناي سلاشر ناي جاربيت ناي مسافر في الحته بالكيتو دراهم ما بشركه مقسكو غلندا دي بكيتو
1: احنا ما ابويا علي سلادنا الى دكان حاط قديبي على سلامة اللي هي تشي مدرسة السكنة بتلع كان بون تصابتتني ليلي انا ما قدرت تشي قل من برتنا لقبق لش كي جربت
0: قرو اما درسة تريها لبوني اهم شيء دراسة كيتو ها علم سنيتو تعلم العلم ولو كان سحر به لها بطول دين مثلا ابشركي دردي
1: دراسة لاتو قل ادرستو وقل لها بخد شي لكليات من اسمراء اربتة
0: قرو مديكي يا سميرة انا هلا لكم سلابوكي
1: كويس دراجل امزل كنت

0: ولا انت
1: انا تعلم مني
0: بليك
2: الحمد لله
0: ايا لو صارك
2: صار لا بينا بين عالكو
0: ها اللي يكون اسرع عربيات كحديث انكم ريكا جابي هلك تطبادينا اللي كان يكون قدام صين عالك اقوم ريكا انا قلمدي با غبيت باتر
2: لا انا قدام اللي بين عالكو ذات قدام سدينا حز عالكو تلاقا بحري مقابل متصحق عليكم اقنعكم
0: واللي لسنا عليك ميتو
2: عفش عفش دكانتو سرنا يا تنتو سرنا قدام
0: نايكا لك باون هاي صارك قطره بانديت ولا عفش سليم بلاك كان
2: قدام احنا عربيات براقه قليتي سكراوش مالا
0: بسر من صانك خلاص طيب الا عربيات بس النقل تيجيستو وقلت تفتشتو
2: يرتقب
0: هلو هلو هلو سمعنا ليكا خلاص اكان لما برهت الاديبه ليكا ديبه في مدشفق انت بالكم ثاني شبك طيب

0: ميتو ادرينا يمتو ولا
1: مين دي بقبلها لي.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: مشغول بالطريق.
5: روما كابتن الحمد لله. اللي تفتن احنا تكون تبت حمايه كبيره. ما شاء الله. حياكم بسم الله بالحي. بسم الله بالحي.
6: مدينة الله. ما نجيبك يا جمال، ما نجيبك. ما تستعجل يا أخي، ما تستعجل. العجلة من الشيطان. دفع بالجمال، دفع بالجمال ولي.
7: يا حاج بالله تنفر مني. دي بقى دفع بلينا. هذا السنة بط أفوق بط مني. دفع من قبل عفشنا ونوصنا جهنم قل أتونا تلهم.
6: بو بو بو. جهنم قدام قدامي الآتة دي بتاع أبوكها. جهنم بتاع الآخرة اللي بتاعب عمالك أتيا. جهنم جهنم بيجي بلنا.
7: اللي ما عمال خير أمره نفسوك وشك سجنة الأبلوكة.
6: عمل لا رب له مره لكن مدمن آدم كله عمل يسنيت له
7: ما له عملنا قلنا أذن منه أذن تحقوط عن حمد بالليخة تكرر دي لك أني تنفر مني
6: ما قلت كده يا جمال أنا ما قلت كده ها جمال ولي أنا كم حمي ليكو مثل فقرة وفقرة أن عند بيلكو أدعي ليكو بس
7: لك أثمك سنة بعض سنة سنة بعض
6: مرحبا مرحبا

0: يمه غاشه سالم كي يمه
1: انا ندات هني تنقل سالم من قدام سني تقول كات عبر على كنت شغل فكرك
0: اي يمه نجات وام صحاني تبي له
2: الله ابوته هي سالكيني الا كان قونا يكون ارض مريم ما بتحكوك ابوته
1: قد طلع كان ما بلعب وهي بتحكنا انا دايما تحاجي على كنا جات انت هنا نجات ولا تشلا كان الله يكون اكان ما بعد توتي هنا اقرب لرينيتا الا مغاشه قبيله تم حلبي حضر النار لا تحد يوم قدام مسلوم للتقسل اتحد يوم ووجه لا تحد يوم سمعكيني غاشا انا برا ليت ايكون تتحد يوم وجه لا تحد يوم حلبي انا انت ملجير ليوم هليكم هي اللي متعمر دي بحلبي
0: كما كان يجي سازن السالمو
1: يا كاد بدينا برا كان غيسن
0: ازل عليته ازل بدينا برا كان السالمو فجر عند رفع انا غيسن
1: خلاص ما قالت بني يجي سدان مين اجولك ببلا يوم ايش فبرت اجي هيك سلي
3: حمان دحنا شقي ست أيوكي رد أتحد على يكون ودي تحكومة شيء وعد عبدوما ما شاء الله نور وأنوار وأيضا هلو قبل شقاء مثبت دفنة أيوكي
4: لا في فبنت كلي تقرأ دم دويلت
3: لا تحكوكا قرقف ملي خورد نور وأنوار يكون قابلة أيوكا
2: لهم طب تحكم ملي بيت حديثته عمل حريك ما تكون دي فارة
4: سميرة
2: أيضا أبو يسكب كليك
4: لا لا لا عادي أزيك إساتي تقرحيني بدورنا سبحنا ودرامنا كل دي كده أنت بيبرات وكل سهرم كمان أسئلة ودويلة دي بو
2: لا لا فترة فلو بشهز عليكم دي بيتنا فترة وحرق لهم أو نايم سوا

0: ولا سلموا يا ما سنت ابحام
1: مرحبا
0: كيفك يا
1: محمد ايش
0: الحمد لله كيف تمام
1: الحمد لله
0: ادب بيت بقصكم
1: والله احنا ده تزق سنه مزقونا لان قامكم هزعلنا احنا شايف قام لنا
0: ايه فارق ايه فارقكم فطور جاب هلا وافطر ما جبنا احنا نستيت
1: خلاص شكرا على محمد ادريس بس هذا شايف قام لنا ثبت لي هلا موبايلكم ترى صباح
0: موبايل مرحبا والله
1: هيا بقى
0: مرحبا دروي
1: محمد ادريس
0: ما نسمع احمد ازي حنا الا عفش مشكلته ميتا من نساله ابو قريمه
1: والله يا محمد ادريس العفش اللي قلت اسال منه كان كمل مقلبه
0: ايوه
1: لكن بجيب سؤالات دكم ديب لانه العفش اللي بيعته من صديقكم ديبو من قبل مرحيكم لانه بالاسئله بزحل من سجاده ترد تسالني اسئله دكتور الا سجاده سلام مفكره ونكلت ابو من قبل لا قبل لا قدمنا اللي تاع محمد ادريس
0: سمعنا سؤال ما يبس اقول السؤال ابو سؤالات بنتو من قبل احنا ينقربوا وانتم سالوكم من قبل الا حجاره قال ابي لكم الك برسلوا بس
1: اما محمد ادريس انتم سنن لكم مسلككم على لكن التامن ما انا من قبل جريمتكم ما من جريمتهم مش تفنتين
0: جريمتنا وجريمتهم حتى
1: ايوه اقول لي انتم ابيات قد تاجرت قدر لكن اللي عفش اللي ما انت عفش تامرت لتحزي لا عفش اللي كونترباندي مهرباته بمجتمعنا مزيت بزحود دالة ثبت اللي قبل لعفش اللي يكون لعفش اللي برسميات لأتا كمان بحسن ده قبل يبو مدرته ومنفعته انده تفرقت وسبق الحكومات واجبه من دهبه وترلقاته هذا قرب من البيت لنا سنة وزيد ونافتة مو حبر التلي أمرنا وقلت أمري تقدرون انتم مال ثبت اللي قبل شوية كما تتقروش ليه تأيينك بالي مسؤولية الشعبية لكم
0: عجب اللي ما الحابرة دي بتبي
1: هلا عم محمد ريس تجار مزيد دين بو تجار دين اللي فهمني لا رأوا حاجة ام بل ام ميالين و بسناتين مقصبهم قل حسابة ديبا شعب لا تراعي مسؤولية اللي فهمني شعب لا تراعي مسؤولية دي مقدنهم يكون دي بأطرافهم كمان يلين
0: بس
1: ايوة
0: سمعنا بس يبا إلا قد من قبي حنا مالات دي مكازن انكاري ومالات اللي انكم ماسد ألابنا إذا أردت حتى يطبق شو شامل لين هذا يبا إحنا لي قراه من كين كاتر إيه اللي يكلم تحتيكا وواينا وقرهنا دي قلنا بروا أشكالاتنا إنشاكي بدأت مشكلات حتى ألابنا بس إلا قد من قبل قرأ الله إحنا نوسنا رجع عمل لنا بس نفسنا نوسنا أمر عمل لنا كبسل
1: تمام
0: خلاص مرحبا
1: أنا ما جماعات حد قوني اللي قيس إن شاء الله مرت حديث نتريه
0: خلاص مرحبا إيه مرحبا

0: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مرحبا سالم، انا هذا جمال. انا
0: ما لي يا خلي كل دنقول بدي ما طلع عربيه خربت دي من هذا اليوم لاردي بجار دي من خليل عفش مسدونا.
1: جمال الا انا وانت وعبد الحي ما حبرنا وتهاجينا دي با كم الا لما سال عفشنا يا مهربات تل جاردين اقل تكرر يعجزني
2: حري قندح وبات هليكا اتيا كان كريو ممكن تكاسني
0: سب سوق من الامر دي من انت ما هني ابسالم بس يوم لاريت ان كريو فجر طوال نفس منك
1: جاردين امبل خدار وخضروات بعد عفش لك ردي بون
0: عفش يا اخ عفش نافع يكون لك لفينو وسكر وكراويش وليتو
1: قدامي نتا اكلنا جمال اتيا كان كريو وحقها عفش كترف
0: انا ذا زات الماكينه ورط اتنا واتخذنا لنا هذا القفر هنا نديك حتى مشكله يا عرف
1: جمال لحال فتك لنا كالي بسر باسر عفش سلام ود حنق من قبي اتيا كان كريو
0: ما مشكله اجاره بتقف ندفعكم تمام مشكله طلب كان نهائيا التي كنا ندافع بس يوم لا رزقنا
1: سمعني اقول لي حمد محجز ورا انت تسالني اصوفه بربور من كاي تصبرني لا افشك افش دحنق من قبي ات اي اكان كريو كله قلت لك قبل ما كريا لبياني
0: يوم لا لسه دونا املكم لين مراقبتك
3: قفله علينا على ذاتي
4: فقر يا اخي جمال

0: لازم تموت المخازن الفلاح. محمد دول
1: معنا بسالم.
2: مرحبا.
1: انت مقابل انت حتى معرف الزينه تقدر
2: جمال ولا حتى قابي انا انت نوسك مقابل ليك انا في سكري تحاقل نبلك ليك وهقي حجار واد حتى لا
3: جمال ماكينتي كربت منك
2: وبعد مشاكل ألبك انت العفشناك عفشناي تهريب سبت قبا اجي نقلت لك وبتحز ليك حنا هيني سب بالحمد لله لنبر حنا
1: وحنا هي اللي انت لبال احنا وما لنقو تفهم حنا
2: أيوة أنت حكومة أنت ما خصك أنا تعمق تعال حرام ما خزننا عبدوت ولا نايكا
1: تعبان

0: لينا عرفت لينها سبي يا حاج ويساعد انا موديناك يا اخي حنا دي ملينا وانت زادنا صبر
1: يا جمال قبل اذا حن سلام جي سلبه سامع انت ابو دحنا وسلاماتنا قنيتي ومريت هاي دفيت بل دفا بل تاي ابوك دفا بل
0: دفا دفا دفا دي عمل لنا عفي شنو نوصنا طبطونا ما غزم كل يدونا تامر الم غلط عرونا خبر هلك
1: لا اله الا الله سمعني بل الكيد اللي كما كايد ربي لي داني كون بل هوس كرينا مقبسني تتعب
0: قدام قدام عليك يسرو انت عملتها ما تليت من قبل هني هفن بل
1: انا اللي هي بعملت ربيته لكن ربي ما عملكم بدي اللي نبيلا كمراتكم هنرطو كمراتكم ودوي بيلان كل صبر يتبع ساعتها ابوك
0: حن حن سمعني
1: صبر ودوي بيلا ربي ما ان الله مع الصابرين
0: يا عمنا بالله زعاردي تقبضي بي نتخارج حتى قالنا انت بسلامك حتى تبطح وانا ما اسمي راجل افكار بتقبل لي ده
1: ان شاء الله ان شاء الله بس يا رب سلامنا
0: لا بتحنا انا بقول خلاص
1: وحدنا لنا

0: كم زرينا لنا كمو نحن ما أتباهيلو يأتو أو خاني أون قطلة يكونون طبعا ساينس وي أبت بحرها وتمرت البلازلنا دا أتو خاني كيف تهو تراي نسوخ خون سلازلو يلوم كاي يخور إذا نقر زخنكيرو عندل نحن أزلنا ها كابت كاباتن علاماتها تينزين سب ذا استفالي كلتا تالو أب ذا استفالي خا خدم معي خالي نقدم دكتور تريكم كنت تكون زلكا What about Tom Kalotka, Dianuka? بعدهم don't gazette in a tatka. Tom politicians to Bahaluka. Tom a business solo, a bank to Sorha. Zha Abim way I conned. Nahanta Hagakat Ferry, Kula ain't his aliasa.
1: No, no, isn't a hima at I conned Mahnatu? Is he netty nana? نابنت حجة أب history عند حرمتنا تاريخنا حلو تاريخنا هنا نقدر دلنا زخونة سب default أنا جر ما تيس زخونة vast زخونة تاريخ دلنا أزيو قفي زخونة تاريخ دلنا نزل ما default وعد كم default وسبات بزحاتهم كواي جميل كمالتيو سلذي نزي نخن حبر دماني حجزنا مالتيو أب قانق عند حرمتنا دما قانق أنا ما بقول قانق أنا حجنا أبنت جيزيو جيز دماني بزو حساب default الله تقطرت تحفوا انا ببو زي فلت او بزحات يمدلو سلازي نزيد ما انا خنا نببنهم فلت اني حجزنا سلازي ما نحي معها يكون
2: اول لك خنت زبلك ان من جمر تجزئ يود تخايدو اذن ما كل جزئ نحنا ون متا قندي زقطنا لا مجمرتو سلاز تخاي كن كايدو سلاز دلنا لوطي ويكلني هي حسب لوطي كنا من سلاز دلنا انا ما بزحت وان ما حبراو تمرتي وي ما حبراو سنا فلتت نحي ما قاتيو الو سلاز حسب اذا حسب زي كغير سلاز دلنا جي أب تمهرنا كمينيرو زبل حتو خلاي بتعمل تبغي متقبله مو كله تغطري وزوع لكم بتمهرنا نحنا جست كم حجزنا متراينا بير حساباتهم ناتهم يوم مدلواتهم بمولو ناتو لازم أتي زوع على تي تبغ مر أيعي بتعمل تبغي متقبله مو زلوهم بقعتهم أو تعملو سون أن ناتهم تمهرون بتعمل حجزهم زلوهم بقعت نخوتو ويكلا أبي نفعو نخفتشون بتعمل حجزهم

0: سن ولام و سن ماسي اما حيسام و حيسات ما تقبل التلفزيون الاريتريا اقول اليوم اسرى و سي جولاي سنة كل الف و اسرى و سس دولي لحل الاخبار كرقلكم كاكم ملمود السل فارس اخبار سامناي وعلى لجنة وطنية اريتريين امريكيين رسمت قصتهم وطنياي محبر مسكونة محارب إريتريا أقل أنفارو زيادة كل مليون نافة سلفت مع الحبام مكتب عمل ومنقف اجتماعية مديرية السنية حقوق جنيت وأنسات لا كسس محاضرات أقل مسؤولين داحيات مير حد ديانات وعبي عد حبام أمريكا وسعودية دي بعراق دي باحلاو إيران كم سلسل ديوم لا شرحياهم مليشا زبط فتحيا رئيس أمريكا دونالد ترامب مصر رئيس يوكرين فولودمير زيلينسكي كم سلام حبرا أتامرا إكواتوريال غيني وغابون كديتنا إلى الاتحدن نبر على الجزائر بمفاهمة أسكبياها تفاصيل أخبار سامناي وعلى متن الزام إريتريين أمريكيين أساس ترود أمبوتة رؤية بطول سقراط ديب دالاس تكساس رسمي تكاستا زياد تفاصيل الخبر من عاش أسمان دار
1: سامناي وعلى متن الزام لجنة وطنية إريتريين أمريكيين أساس ترود أمبوتة رؤية بطول سقراط ديب يوم 28 جولاي الدالاس تكساس رسمت كستا التلي بمسؤول شؤون تنظيمية جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايك لات كستا ناي حول وعلا من لطفنات ولايات ومدائن أمريكا لا مزعو دي بلطفنات درجات أمر لهلو 405 أنفار متنظام جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة شباب جبهة الشعبية حدري وبعدام لبدي بمواطنين شاركوا له مسؤول شؤون تنفيذية سفارة إريتريا دي بأمريكا سيد برهان جبرهيوة دي بقدم كلمة مقصدي لو على ما تنظامنا ونايك أبتنا وحدة اندادك أبنا فزاعتنا وطنية إقل تعبي إقل ساتفنا لقدر محلكيت إبقى عند قابحنا إقل نفقر مدالاينا إقل نأكد كم سلسد حبرا عودة دبلوماسية تأمر تاتيل الجواتا لبيلا السيد برهاني متنظام اقل لفيح ومشارك الشعب ديب قدي وطن اقل تيزيد ديب بحلف سنوتات لأسرق الجهد ومبادرات لتتحمد فقريت كمس الركبات من اندحبرا التتمت سنة زياد اقل الدقب مشاركة وعلا ناي متنظام وسياسة وراتات اندق ايامو برنامج الشكل واضح اقل ايت نطفانا مسؤول شؤون تنظيمية جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق بجهته وعلاتاتنا ومهرجاناتنا لحلفة شكل اندقي مامنا دي بحيث مستقبل اقل المرحنة لقدر اقبوي لانقفر اتكم سلطة اند شرحة قيمام اندقبها برنامج صافي اقل فقر اتفاق ادا السيد يوسف انداتلا نايك أبطنا تيلل بمجوب ناي منطقة والدنيا تطورات دول لتري إريتريا من أطبايا إدي كارج حر اندقبت إقل منطقة قر أفريقيا وبحر قياح سلام ومسكوبة إقل تأكد لا تتابعو عقل واضح بكس الشرح فايح قدما إتلو على كل تنازيم تقاريرو قدم دي بهلا تجارب ورئيات

0: أتذكر أيام جبهة الشعبية دي بتعليم بمجو بحمسة سنة ما تأسس مدرسة ثورت هليوت ناينوسنا تعرفي ونظام اتصالات وقبوي بالحوت إيما فاهمات لكس الشرح تهيبا سامناي وعلى تنازيم لجنة وطنية إرترين أمريكيين أسك يوم 3 وحتى جولاي بلدفنا توراتات قل التلاليتو
1: حمدكي عاش اسمان دي بيت كبر من نتعدي ما حبر مسكونة محارب محير بتريتريان هاي اقتصاد واجتماعيات حالة انفار وقلت سنب بودي لحل كادم دي بأولاي سر سنة كل الف واسر وسس زياد كل مليون ناقفة سلفت مالكم سلحبا دي بيوم اسر وسمان جولاي التودي جيم عم شرحام مجلس مقباي دي با وديو عصر وكال اي رتو بشتمعو سلفت لا طلبوا أنفارو أقلوم سلوف مال اندحبا الداليوت مشاريع وتيد بايوغاز جمع دفعية أنفارو إقل أنفار للتهيب قدمات وابعد قدم إلا لا تسرق لوراتات محبر كم سلتو أبراهام رئيس محبر السيد في الساية تصفى مكيل دي بلحبا يشارح إقل أتحضروت محربة مسكونة محرب أو مسكونة محرب ورمنا بحسر لتقدم التلحل برامج كم سلطن ده حبرات دي بدوارات ريم لحلو مسكونام بعام ما تحضروت كم سلقة باقلوم حبرام مسلت فنا توسب شركة بتقب معاونة دي بأسنيوت منابرة اقتصاد لركز برامج كم سلقة بما أبرهام دي بتقدم تقارير قلمت وحمس وسس أنفار محبر مسكونة مراكوش كمسل تهيبا إقل 7 وكلوت أنفار لمحبر هي زياد 7000 نقفة إقل قدمات عافيتهم كمسل فقر أقلهم شرحهم دي بدنقوبة مشاركة وسائق أنفار محبر قبل سنة تقل الصبت مشاركة أنساد ديب محبر قل تيزيد مسكونة أوروت كديب دوارو لحلا مؤسسات حركات قروب بواجب قل تنفع بو لا دفعت سلفت قل تقبل قل تقدم ومحقز قدمات مواصلات حسر قل تهيبو للبل آراء قدمو محبر مسكونة محير بتريتريا أسر 1745 لا تسجلوا أنفار هلو قلوم مديرية من حيلي إدارة دوايح عد سلمون وعد حوية لا تحزى شروطات لا تامموا أسرة وحمس أنصات لبتوم كلمت وأسرة وأربع مواطن أرسا كان بتيسة تهيبو لا وراء التوزيع بأساس ممرح وزارة ردماي ودواركم سلقبت كل منهم كهيه اقل سكن لا تقب كلمة وحمسة متر مربع دمرت كم سلتها يبا وكيل وزارة ردماي ودوار دي بمديرة السيدة عقبة مكيل تصفى قرقيس شرحام ناي دولو مديرة لا مديرة السيدة ترحاس فقادو بجهتها بلد فنات أسباب الدوق على توزع راد سكن من أنبتا مرحيل الحيب كم سلت دي بتحبر أزلي ناس أو ما وصايقهم كم سل أتامموا إقل تهيبهم كم سلتو أبرهت أرد تيسال نسأو سكان داحيات التا خبور أي لتهيبهم أرد سكان التوجبهم على كم سل وعولو أكدو مكتب عمل ومنقف اجتماعية مديرية السنة حقوق أجنية وأنسات قلة تأكد لا هدف محاضرات قل مسؤولين إدارات دوائح مير حد ديانات وعبي عاد حبام التمديرية دي بعافية والد أنسات مدرت لا سبب عواد دي الرأي بعامة كشبة وهداين إش هي افنتيت قل سرت دور معايا إدارات وبعد جهات حكومة قلة دقب مسؤول مكتب السيد مكيل قبرس اللاسي تلاكام مسؤول مكتب عافية قبيل السيد قبر هيوت كستي بجهتو إريتريا دي بسنة كل ألف وثلاثة حر من كشبو قل تأوج وزارة عافية مثل ناي شكل سب شركة تقدم كمسل الليت من دحبرة لظاهرة ديب مبزحو إدارات دوايح ناقصة من متهلي مع الدي خليل قاش ديب الحل دقاقيت لكن كادم ترود للتاك يوم كمسل هلا شرحام ديب وكد وليد لا تصادف موت ام وجنا من اقد مشاكل كشبه وهداين ايش ስነት አዳም ላኢበ ጸሐየ ክምሰልቱ ዲበ ወዴሕ ዓይላት ወመጅተማዕ ዲበ አስርቶት ለዕዋድ ዴራይ መሻረከት ውቅል ወፈዛዓት እግል ተሃለ እግሎም ትፋና ምን መክተበ ዕቅባይ ቃኑን ሻበተ ሓፊዘ መሐመድ እብጃታ ዲበ ኤረትርያ ክሽበ ኣዋልድ ኣንሳት ብኣዋጅ ዕልብ 158 ፋስል 2007 ህዳይን እሽየ እብ ቃኑን ማዓደይት ማደተ 581 ምኑዕ ክምሰልቱ እንዳሓበረት ዲብ እሊ መዋዲት እሊ ለክስኣም ቃኑን ክምሰል ኢሎም ሕኮም ወድሓት ሙዲር ምዴር ስነይ ኣሰይድ ስዩም ገብረ የሱስ እብጅህቱ ዓፍየ ተጀኒት ዋእንሳት ለለእዘ ዓዋዲ ዴራይ እግልብደ እዳረት ምዴርት ምስል ሰብ ሽርከተ ብለት ወቀለተ ሸቀቱ ክምሰል ህሌት ኣከዳም ዝያረት ወገንሓት መሳክብ ታሪክ ወዓማር ፈሃምካ ሰበት ወቅል መዋጥኒን ዲበ ውክድ ዕርፎም እብ ገበይ ንዝምት ኣሳር ወታርፈ ዓማር ብንየት ተሕትየት ወሓርስ ወዓጃይበ ላትሸቀት ኣካናት እግል ኣእምሮ ዝያረት እግሊ ደው ሊካ ትቀደመት ዲበ ምዴርት ኣደቀየሕ መስኡል ውሕደት ሓብሪ ወኣትፋዝዖት ስያሓት ኣሰይድ ተስፋይ ግርማይ ላምዴርት ብናይ ታሪክ ወዓማር ኣካናት ርዝቅት ምንማ ትገቢ እሊታት እግል ኣእምሮ ለመጽሑ ዳም ሕሱራ ምሌጠ ክምሰልቶም እንዳሓበራ እብ መጃምዕ ወኣፍራድ እግዳህየ እብ ደረጀት መዳርስ እግል ትከደምቱ ትሓሰባ እግል ዝያረት ላመጾ ውላድ ዓድዋ ካርጅ ዓደዶም ዲበዝሕ መጽእ ምንመልሐለ እስ ክላ ዲባ ትትሓዘ ደረጀቱ ባጽሕ ክምሰል ኢሃላ እንዳሓበራ ደረሰ ኩልየት ተዕሊም ዕልም ህግያ እብ ገበይ ክምክምት እተ ክምሰልሁማ ምን 24 ደውለት ላመፀው ዝያ 300 መዋጥን እብ ኣፍራድ ወመጃሜ ለወደው ዝያራት እግልት ናየት ክምሰል ወጅቡ ሸርሓ እግል ኤርትሪን ወውላት ካርጀ ብፅሓት ለላተኣምር ወለልትሓደር ነፈር ወጠንያ ማትሓፍ ሰይድ እብራሂም ዑመር እብጀህቱ መንቁሩብ ላትርእዩ ምና እብስወር ላትርእዩ ወልዓል ሰበቱ ሸባብ ለዘት ኣርዛቅ ስያሓት ዓዶም እግል ኣዳውሮ ኣትፋቀዳ ዲበ ምዴርት ኣደቀይሕ ኣሳር ብዙሕ ምን መሐላ ብፅሓት ለልትዛይሩ ላታ ቁሓይቶ ካዛን ሰፊራ ዓደ ኣሉቲ ወመቅበረት መስር ዕሽካ ተኮንዳ ሕሽምለ ወ ድርዓ ላከምክም ድበን ታሪክ ክምሰልቱማ ልተመር ምን ቴለቭዝዮን ኤርትርያ ሓይሳም ወሓይሳት ሓቆለም ኣደይት እየ ብኣኽባር ካርጅ ኣቐብለኩም ድግማ ኣርሕበኩም ኣክባር ካርጅ ኣሜሪካ ወስዑድያ ኣሜሪካ ወስዑድያ ዲብ ኢራቅ ዲባ ልሕለው ኢራን ክምሰል ሰድዮም ለሸርሓያሆም ምሊሽያ ዘብጥ ክምሰል ወደያ ተኣመራ ለምሊሽያ ዲብ መንጠቀት ምግባይ ምፍጋር ፀሓይ ዲባ ሃላ መሳልሕ ኣዳ ህጁማት ወዲ ክምሰል ህለው ለሓበረት ምግባይት ቅያደት ኣሜሪካ ለገብአ ዲቦም ህጁማት ብሊስናዩ ክምሰልቱ ኣፍሃመት ለምስዳር ላሰቀት ኢራን እብ ጃህታ ዲብ እርዱን ዲባ ለሓለ መርከዝ ኣሜሪካ ህጁም ሚሳይላት ወድሮናት ክምሰል ወደታ ተመረት እልክና ዲብ እንቱ ደሽ ዓቅቢ ሰውረት ኢራን እብ ከሊጅ ሆርምዝ እግል ሕላፋ ለጀረባያ ሰለሰ መርከብ ብትሮል ክምሰል ሃጃማ ሸርሓ እሊ ተጠውራት ሓዲስ እግለ ሕድግ ዲብሎማስየት ኣርደት እግል ኣጣፍሖት እንደትባህላ ሰለስ ኣምዕል ላባጥረ ህጁማት ኣሜሪካ ወኢራን እብ ሓዲስ እግል ለቅናፀ ለላትሻክት ክምሰልቱ ልተደግሃላ እሊ ክነ ዲብንቱ ኣሜሪካ ወስዑድያ ዲብ እርድ ኢራቅ ለወድያ ህጁማት መሻክል ምግባይ ምፍጋር ፀሓይ እግል ከልም ክምሰል ቀድር ልትሓበር ሓይሳም ወሓይሳት ብሰበብ ሕጭር ወክድ ኣኽባር ዲብላ እንዳትመምኮ ግልሳርሕ መንኩም ላኪን ለግዳ ርእሱ ግትገምግልኩም ሳምናይ ዋዕላ ልጅነት ወጠን ኤርትሪን ኣሜሪኪን ረስሚ ትከሰተት ወጠንያ ማሕበር ምስኩና ማሕረብ ኤርትርያ እግል ኣንፋሩ ዝያት 2 ሚልዮን ናቕፋ ሰልፈት ማልሓባ

مكتب عمل ومنقفة اجتماعية مديرية الصيني حقوق أجنية وأنسات لا كسس محاضرات المسؤولين داحيات ميرحة ديانات وعبي عد هبام. من أخبار كارج أمريكا وسعودية دي بعراق دي بحر لو إيران كم سلسل ديوم لشرح ياهم ليشا زبط فتحيام. رئيس أمريكا دونالد ترامب مصر رئيس يوكرين كم سلام خبرات أمرا إكواتوريال جيني وغابون قد يتنا إلى لا تحدن نبر على الجزائر بمفاهمة أسكبياها. حيسام وحيسات متابعتكم دي محمد قليل سعد دولي للأخبار التلاتة مم وقد كير وبركة مسلة لبرامجاتنا.

0: سلام إذا خبركم تعذبتنا كمي ويعلكم على تاو زينا سبورت حزناك أجملنا نمكن تالكم بخبرنا عدم كرم تاو درق راسو تقع الصقر زوا ما أكل فلي مم عما تاو بمتحي بارج أنفر سبورت فدرشن قع الصقر زوا ما أكل نزك كايرة تكاتة تساوت تقع راسروت ناي عسرع عسران شدشتانا صوني عسران شوعاتنا حملم أبروعة تميدة تاتا بيت مرتيك أيه بحري بيت مرتي باركا بيت مرتي أسمر حافي شوي كمون أبي ميدة معسكر دندن فلي مم بز مسرته بسوني اب بيت مرت باركاس تخيلت اوتا تحت 10 3 عام دقه تبعتيو اب مونغو 4 سمران سنبلنك كايدن كلهم ازقطم دما بمعلو صيت كلته بخلته تزازيموم قاصيلان ترخبا غانتا تما كتمان صصراتن كونان كلهم زونه بتماس تلو صيت كلته بخلته كم ساعات وتفيتوم اب تماس طلق لعدما يدق انا ستدمان صصرات مسما كتمام حدا بحدا كفلاليان كلوا سنبل دما 4 سمران 3 ببادو اسني فاتم بتوصل أبز على بيت مرتك إيه بحرية استخيلت أو تامس النر الدماء من تحت عصر ثلاثة عامات دك تابعتهم قجرت أن آخرهم كلتا بحدا فاني تام دحران استرخوا بقانتا دماء بريخ نقو دايف كلتا ببادو تعوة اللان كلام أبنى دك أنستي دماء قو دايف أبعلي بريخم حدا بادو تعاوي تام أبيت مرت اسمار حافش شواب استخيلت أن تحت عصر ثلاثة عامات دك تابعتهم دماء براديزم أبعلي أبا شغل أربعة بستلستم تيرافولو دماء أبعلي سرج جغام شدش بادو تعاوي تام أمني دك أنسيو أبزعيد مدمام أباشاول نبراديزوم أربعة تباروم تعاوي تنالن تمار سلسة بيت مرت باركا بستخيلين تحت عصر تحامش عمدك تبعتي دماء ماكاش كتمام أبل عليز أزارات حادة بباروم أربعة سمرة دمام أبل عليز هنبلش يدش بحادة بزخونة وزيد تعاوي تن أبزعيد مامني دك أنسيو دمام قدايفنا أخرام شدش تباروم كوم دمام أربعة سمرة أبل علي براديزوم أربعة تبارو بزخونة وزيد تعاوتها مزجبا أب بيت مرتك أحب حدا بتخرج قطمة دمام قجرتها بالعلا آخرها مسلسل بارو بريخ دمام بالعلا قوداي في كلتا بحدا بزخونة وسقيت عاويتا أمريك أنا ستيو دمام أبا شاولو بالعلا قحموس أربعة بحدا ماي تمناي دمام أب بالعلا بريخ بكلتا ببارو بزخونة وسقيت عاوت كم زمز قبام زبس أحنا حبريتام أرد يوم أكا فالي مان سيتيم تعاوات تبلت أتصاوات هيوان جعالم عسر عسران شدشتان الرودرين دي حرتزك هيرو عوض نحيقوا متبحتي نستوستان أوان كاميدا خمز إلان قبو ميتادو سوكزي كامز قبرن كلوب وافلي تام حدش علام زاقان تام إنزو ماريس كامز حلف عربي أبزهب وحبري تام الرودرين صون متبحتي خمز كايدن قبو نعرفت قزين مزنق عن حمر كاب دما ناي مسار عم كامز ملسن قليس من باري زكرم رودري دحرزا كايد وزول متوحتي نخندي ايوان كاميدا خمز اللام كساب حجو صحابريتا يلان مان سيتي نايز حدش عمتا ودر حسابام عسران سستان حاملة انصار بور موز قدم مخفاتام عصر شدش حاملة امنا كوميت الشيل لتقوتام انصار ارسنال لتقوتا السريع إلا لوم اب ايتي حد صنحو وعلك ودام حان
1: باركا صوركم تعذبتنا لوم تحسنا زمسل النيروم صغام صنحكو فيدال قبريواتي بوغاني السلام

0: Filimon.
1: Aran.
0: Anladın ha?
1: Daha sual olmuş.
0: Ne aray? ده جيزي حنت دقيق عندي يبنى كذا لنا سلاز ترى كيدا كيف تنكاد تكون يا مالتي جبتي كونتن قال تعدل تريفن
1: نيجيريا
0: نيجيريا كونتن اجا
1: ليش يا حاجة بقى
0: كمين عم هن جبرازي اسمنا هاجر يا حينا
1: مش هيك هذا
0: طيب كمين نعم نت كمين عنت حاجز
1: جاب كمي فيك حاجة سلك هذا
0: يا
1: يعني هذا هو يا بين سلك الكروف
0: و ناب كاب ماك دان لك عين اقراكاني قن كاب ماك لايك ورب زبل بلنا بمعراب قدسكا سقام معراب زلو مالتي
1: ما أعرف دولة
0: عم تعدل يا هاتي تنقل
1: أعرف
0: متى جزيت خير الله
1: أعرف ناس لا سلام
0: فيلمون فيلمون
1: أعرف ألو
0: عصرتها هل يتكن بكاينة تاكي زي خير أصلا العونت
1: هو غانا رتو
0: غانا يكونتن كونغو يا
1: كونغو
0: ديموكراسيات ريبوبليك كونغو عاري يعني يلنا هلو هلو
2: هلو بيتر
0: من قبل
2: يوهانس
0: من
2: يوهانس يوهانس
0: زي قرب دمت استديو وسقط ابو لنا سمعنا لنا دمت قرب توصل لنا
2: يوهانس يوهانس
0: يوهانس من
2: يوهانس اكبري
0: كابي هاي يوهانس
2: تباتي
0: بس أرى يوهانس لو ما أنت تم قدمه مزحات اثنين كده تسوات شلمات يوصلون تصفقة برصقات عوات أبي قدام أي درجة كتر سلستن شوعات تحتي تنين كتر مرات
2: أثر بها
0: عسرت بعد ساعة خمي الله
2: بعد عبيلة الله
0: عندي
2: دعاني
0: مسلات فلت بها
2: أوه
0: أوه طبو انت هاي مسلات فلت
2: كابتن فوتو ما هادي
0: أوه سيكونت انت حتو انا مسلا يا اخي بكا قلنا قطع اللن
2: السلام كوكي مع الخير معك
0: اوه صباتي عرايبل مو انا حنت مسلا خجي مرال كان دي اه قد قطع لها
2: اخير اخير مولي
0: يا راي كتر عسرته كم ببالكاي بقورح اي تقره ملاي
2: بعشا يتمرح
0: كون عمل سي بعشا اي تمرح اوه يوانس نفيغة عراي مو ميتنا عسر تن تعوي تكالخا نغطل ويس اخلنا
2: نغطل
0: عراي بكال اي درجة كاب حادث كاب عسرته كتر مرات
2: عسرته طيب
0: عسرته دغيب
2: عسرته
0: عراي مسلان دي ازيا
2: اوه
0: حان تعدل يا زلات كامالتي تنقبل كم ببل كاي لمود

0: محمد ياسين قاعد احتلال.
1: محمد ياسين
0: أبو احتلال
1: جرم كم كان يا
0: عم لا مزجن
1: جرم جرم بل قصري مرصا بقدام اي درجه
0: شدشته شدشته
1: شدشته سبورت ده عندي ها
0: سبورت دحين مفتن بس
1: عم تاع تتوكر
0: الكوسو
1: اباتليتكس كم يا ساتليتكس تاع اساسرت
0: يا زين وين انا حسب انا عندك
1: دحين بلت حتى ما قرب لك من الساعه تسفى قبر كان ببالك اي
0: ماشي هرا
1: وناني كبره وسن زقلت فجيزي 100 متر غيان تعواتي شمونت ورق ميداليات اولمبيكن كخاون زخال اتلت من يبحل زي قلنطقه
0: واي هو نحط لها لك ترجع؟
1: ايه؟
0: نحط لها رمو؟
1: حتى تلا حانت رغي غالات كاكيزي بتاكيزي خاطر رغي تتغيم كالا ندعونا تحت التغليح
2: ايشو ترجي اوه ايشامبول؟ ايشامبول ما تاك
0: ايشامبول ما يتنغى
1: من؟ من يلك؟
0: ايشامبول ديسمبر ما جايك
1: انا تراسكي
0: ديسمبر ما جايك
1: وا تهاجر تهاجر دي هات نغير اندلا هات داري تولا دلا
0: يا سانغا انا بيتر
1: اسكدغا ما انا صيركا
0: انا
1: سمعك الله نغيرني
0: اراي جامايكا جامايكا
1: جامايكا هراي من ينكر كارو لا اقرب انا
0: ها
1: شو مو هاي
0: هذا انا هذا عارف ده من المدخلين
1: هذا ويلكم اليوم جامايكا فيلك يا الله سمو هاي سمو سمو سمو نعبا سمو
0: ها
1: سمو ينكر كان انكو عاد خير حتى التليفون نايت اركا لا
0: لا
1: ماني سمو
0: ماني مشو ده Isango
1: Isango
0: Isango Isango bolde bolde
2: Isango Isango
0: Hello hello bete
1: wa
0: Isango bolde
1: dahana an kham bebal kan kan bebal kan de sumu
0: oh
1: baala ha tfarda ya nafsa ara
0: ara ara
1: Usain Bolt ti bal kam ikto la zani khaza
0: انسان
1: انسان بوكس ما انت تي دعني تعال فليتواني دولار دعني لو تبي تليفون ابى سامع معي تسمك انا هاجرنا سلا زي كونه دعك كم كم تعودك على احنا حاسبينا زي اجن نزاق قصيلات قرب حته ازي حصلوك يا زي خلي تحته ترى بنصر زي ملسك يا كم دي عيال على هاري
0: هاري
1: هاري هاري محمد انتنا عسرتنا لك كم دملسك حاسبنا يلنا
0: ارا ارا
1: ارا تاكروسن تشعتنا تبحموش تشمونت سكند يو ودي وانا ثاني 100 متر وسين بولت ازي فلوتي حزاق انت صم جامايكا مخانون حزا صاو هو
0: حزا له
1: حزا ارا نبقى على درجه نغيد
0: ارا
1: كثر مرات كثر مرات محمد ياسين
0: ايش كنك مال مال
1: شو دشتا؟ شو دشتا هراي؟
0: هراي
1: هجي شو دشتا؟ مرچان ليا؟
0: مرچا؟
1: اوه
0: هراي
1: نايزا قدامي تحتو زقبرناي حدقت؟
0: اوه
1: ابزا خالي تحتو مرچا ايكو قدل الكاني؟ حانت عدل يا خزالاتك
0: بيتر حانت حانت
1: وكي سمع خيا تعتو؟
0: هراي هراي
1: سمع عمو؟ ها؟
0: تشيلسي ده انا جاي
1: كمان فلوتي فلوتي سلاز مغدال يبلا نافيا راراري نار اري كان بيقول كان جوات من الساعه
0: اري
1: اب كنت عشان 10 سلستن حبره افريكا نا افريكا دحر 50 عامت تمرتي بلصقتن سلام سفنان بدرجه عالمكا تودا داريت اهغور نمغبارز تلمو نا يرحق نا يرحق وطن انت يتبا

0: 계란?
1: 네, 알았어. 있어요. 다시.
0: 다스브레클라이? 다스브레클라이?
1: 우와.
0: 알아요.
1: احنا قاري
0: شحمة خارج شحنة قاري هاي كنت أم فدو خبكي
1: هاري
0: كم بزحة سبات يزاروا ويمخروا كم زغ قبر الله كم زغ قبر الله وزبلو كنت إذا تقبر وحدي عينة يا تعمل أختي
1: اوكي شحمة خاري عدا قباري
0: أجري
1: هذا وصالي
0: أي كندا كيف تقدمي تبلكي
1: هذا مخاري
0: هذا مخاري شحلات اللون مش مخارتي
1: شح مخاري هذا وصالي

0: হ্যাঁ কানাতান।
1: هذا هذا مخارج شنو اسمه مخارج هذا جباري
0: أزي عالكي عندي خي قنت عم سلا هالك عفت ما تصالو عم سلا سلو دخون كن كي روي نغل لينا ما لوقتو خمس تولي للاقي تقباري وساني ويقال سي تدول كوخي السون كومي لك نيره قنت عالك نرغب على لنا هالك يسرا خالي تكبك يا حجي جوغي
1: شح مخاري كان
0: شح مخاري
1: عدو ثاني يكون في الثاني
0: هاي كان أظن حادث ولا لا تا
1: عدو نجاري
0: نجاري لا هاي كان أظن هاي كان أظن
1: قرب قرب على غريب
0: الله حادث كوب تحكي الله حنت على تريفاتك
1: عدو نجاري عدو ثاني هذا
0: هيكون
1: بهالي
0: تدوالكو تدوالكي اي تبقى مية
1: هيكونت
0: بزيغة تطفيوة
1: هذا
0: هيران مهن من السادة
1: واي انا تمشي 10 سكن
0: هاري انسر سكند
1: هذا جباري
0: يمكن هي غاما تغير على 10 سكند
1: هذا الثاني أي تحدى أوروبا سوريا اللي هنا
0: انا جيرك اني صار علي اني نجرك تا ان فت كنت بغير هي بك اجت عليك عاد امتي عليك تفلت يا ترى اخوين كيات متصو كان زحت كي جيم السلا مع بجمت كتم صار زي عشقاري
1: اي صاحبي هاو
0: انت غني ما هو نجرك له تمرت تغانا كان عالي كذي
1: هذا بحالي كنت أرأي لك
0: كانت شح مخاري حدا ورواري اتفن
1: واي ثانك يو
0: تمرت تغاننا عاره هران يا غني الناس غير تصات فقين مسكناكي ناب كالو دوال غنسكرينا هلو
2: هلو
0: مرحبا من سام مسمر من كبن
2: فيسر سلامي
0: جرامبل
2: هرمون قبل تسأل
0: هرمون كابيعا
2: أب مقركة
0: على هرمون كتر مرات صعب كذا ما درجة
2: أكيد حرك كنا ده سكرين مارينا
0: سكرين ترى لا كتر حادة تحت كتر غلطة لا تكا أربعة حمشة
2: أربعة أربعة
0: أربعة زيا مرجان ده
2: مرجع حر
0: تنك غير كهات من لسان لك حنت عدل يا زلاتك
2: واجي
0: كم ببالك بصفحة مريت ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ዝስራዓ ዞባታት ኤርትራ መነመንን ሀ ጋሽባርካን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ለ ጋሽባርካን ደቡብን ሐ ደቡብን ጋሽባርካን መ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን
2: بتر حنت عمر ليدا تعاني لا نجن افلتني
0: فتنا عند جاه ليه مترى طالع كم زي
2: قشوار كان ها ها بحجر ها تمام قاي حار
0: كان عمل سي سلمت يا زي قدر كل كايرمون اجي ترى قركن تحاغاغس كاين نبزا خلاي درجه كنت حاجة نغل
2: طوال طوال
0: هرايدا صبو ميتنا عسرتن نبقى على درجة هنسجر لنا عكي
2: و
0: هراي كتر مرات كتر مرات يعني
2: كتر كريا دني نرى سكرين
0: هلا سكرين هلا
2: اوكي
0: كتر حدا تحتي تاع شدشت تحتي تاع عسرت تحتي تاع
2: شوعته شوعته وتر شوعته
0: هراي صبو عدل من نيلكا
2: ايش
0: زي حجي قطر انديا زي كاب كاب كندز كساب كندز قال يا تاملسي
2: ሕጂ ገምጋም ተወስድ እየ ማለት
0: እዩ። ገምጋም ኒኻ ትወስድ። ኣነ ሕጂ እንተ ናይ ሓደ ቁፅሪ ጥራሕ ናይ ሓንቲ ቁፅሪ እንተ ፍልል ጌርካ የ ከም መልሶ ንሓስባ። ስለዚ ጫፍ እንድያ ንኣብነት እጅታ ቀዳሚቲ ቁፅርን ፈሊጥካ

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. تحية لكم وفي مالي نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 2 مليون نقفة قروضا على أعضائها. سيمينار لضمان حقوق الأطفال في مديرية تسني. مالي، الأمن والاقتصاد والموارد المائية، أبرز ملفات مباحثات غويتا وفاي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. قائد جيش جنوب إفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. السلام عليكم ورحمة الله. افتتح رسمياً المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين يوم 28 من يوليو في دالاس بولاية تكساس تحت شعار أساس متين واستشراف للمستقبل. وشهد المؤتمر السنوي الذي افتتحه سيد يوسف سايق مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حضور 450 من مختلف الفئات العمرية ممثلين عن مختلف الولايات والمدن الأمريكية من أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية واتحاد المرأة وشباب الجبهة الشعبية وحدري ومواطنين آخرين. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في الولايات المتحدة السيد برهان جبرهوت في كلمة الافتتاح بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تنظيماتنا ووحدتنا الداخلية ورفع مستوى وعينا الوطني الجماعي، وبالتالي أهمية ضمان الجاهزية اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تعترضنا. وقال السيد برهاني إن الإنجازات الدبلوماسية تعكس الوضع الداخلي، مضيفا إن الجهود والمبادرات التي نفذت العام الماضي لتوسيع نطاق عمل التنظيمات وزيادة مشاركة المواطنين في شؤونهم الوطنية قد أثمرت نتائج جديرة بالتقدير، حاثا المشاركين في المؤتمر على تقييم المهام التنظيمية والسياسية بعمق ووضع خطط عمل واضحة لتعزيزها في العام المقبل. جانبه قال مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية السيد يوسف سايق بأن مؤتمراتنا ومهرجاناتنا تعتبر منبر لتقييم أعمالنا السابقة وصياغة خارطة طريق تقودنا نحو مستقبل أفضل، مذكرا بضرورة إجراء تقييم جاد وصياغة خطط ملموسة. كما استعرض السيد يوسف الوضع الداخلي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وقدم عرضا شاملا لسياسات إريتريا الواضحة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وقدم جميع التنظيمات تقاريرها في المؤتمر، كما عرضت تجربة الجبهة الشعبية ورؤيتها طويلة الأمد في مجال التعليم في ضوء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، إلى جانب موضوعات امتلاك السردية الوطنية وأنظمة الاتصال الحديثة وإدارة النزاعات وتسويتها. ويتواصل المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين حتى 31 من يوليو، متضمنا أنشطة متنوعة. أعلنت جمعية معاقي الحرب الإريترية توزيع قروض تزيد قيمتها عن 2 مليون نقفة على أعضائها خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري 12 للمجلس المركزي للجمعية الذي عقد في 28 من يوليو، حيث استعرض المشاركون أبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، ومن بينها توزيع القروض على المستفيدين وإعداد مشاريع لتركيب أنظمة الغاز الحيوي وتحصيل اشتراكات العضوية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء. وأوضح رئيس الجمعية السيد فسهيتس فاميكائيل إن تمكين معاقي الحرب اقتصاديا يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الجمعية، مشيرا إلى توزيع برامج الدعم الزراعي للمستفيدين خاصة في المناطق الريفية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز اعتمادهم على الذات. وأشار التقرير إلى تقديم وسائل مساعدة ل 156 من معاقي الحرب، إضافة إلى تخصيص أكثر من 70,000 نقفة لتغطية النفقات العلاجية ل 72 عضوا من أعضاء الجمعية. وفي ختام الاجتماع دعا المشاركون إلى تعزيز تنظيم سجلات العضوية وزيادة مشاركة المرأة في أنشطة الجمعية وتحسين استفادة الأعضاء من خدمات مراكز التأهيل والأجهزة المساعدة، والعمل على استرداد القروض المتعثرة، إلى جانب إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بخدمات النقل. ويبلغ عدد الأعضاء المسجلين في جمعية معاقي الحرب الإريترية 10,754 عضوا. تم توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة على 224 مواطنا، من بينهم 25 امرأة، ممن استوفوا الشروط المطلوبة في إدارة الضواحي عد شلمون وعد حاوية بمديرية أمن حيلي. وصرح السيد عقبة ميكائيل تسفاقرقيش ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية بأن عملية التوزيع تمت وفقا لتوجيهات الوزارة، حيث منح كل مستفيد قطعة أرض بمساحة 250 متر مربع لأغراض سكنية. من جانبها قالت القائمة بأعمال مدير مديرية أمن حيلي السيدة ترحاس فقهدو إنه لمن دواعي الارتياح استئناف توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة الذي كان قد تأجل لأسباب مختلفة، وذكرت إنه سيتم منح الذين لم يحصلوا على الأراضي في الدفعة الحالية بمجرد الانتهاء من إنجاز وثائقهم. وقال الأشخاص الذين وزعت عليهم الأراضي إنهم سيستغلون هذه الأراضي بأقصى ما لديهم من قدرة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني سيمينار حول ضمان حقوق الأطفال والنساء لمسؤولي الضواحي وقادة الأديان والعيان. ودعا مسؤول المكتب السيد ميكائيل قبرسلاسي لتعزيز دور المجتمع والإدارات والهيئات الحكومية الأخرى للقضاء على الثقافات والممارسات المتخلفة التي تضر بصحة المرأة بشكل عام وبختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص. من جانبه قال مسؤول مكتب الصحة العامة سيد قبرهيو التخسي إن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع شركائها لإعلان إريتريا خالية من الختان بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه رغم تراجع الظاهرة في معظم إدارات الضواحي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في القرى الواقعة على الجانب الآخر من نهر القاش. وذكر إن وفيات الأمهات أثناء الولادة والرضع من بين العواقب الرئيسية لختان الإناث وزواج القاصرات، حثنا الأسر والمجتمع على المشاركة الفعالة في القضاء عليها. وصرحت الشابة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام بأن ممارسة ختان الإناث في إريتريا محظورة بموجب المرسوم رقم 158 لعام 2007، وأن زواج القُصر محظور بموجب المادة 581 من القانون المدني الانتقالي، موضحة بأن المتورطين في هذه الممارسات يخضعون لمساءلة قانونية. وأكد السيد سيوم قبريسوس مدير مديرية تسني بأن الإدارة ستعمل بشكل وثيق مع شركائها

شركائها للحد من الممارسات الضارة بصحة الأطفال والنساء. قدمت دعوة بمديرية عالدقيح إلى تنظيم زيارات منتظمة للمواقع التاريخية والتنموية لما لها من دور في توسيع المعرفة وتعزيز الوعي بالإرث الحضاري والإنجازات التنموية التي تزخر بها المنطقة. وأوضح مسؤول الإعلام والتوعية السياحية بمديرية عالدقيح السيد تسفاي قرماي أن المديرية تضم العديد من المواقع التاريخية والتنموية المهمة، إلا أن الإقبال على زيارتها من قبل المواطنين لا يزال دون المستوى المطلوب، داعيا إلى تشجيع الرحلات المنظمة سواء على مستوى الأفراد أو المجموعات، مع إلى اهتمام خاص بتنظيم الزيارات المدرسية لتعزيز معرفة الطلاب بتاريخ بلادهم وتراثها. وأشار إلى أن أعداد الزوار من داخل البلاد وخارجها تشهد تزايدا مستمرا، موضحا أن طلبة كلية التعليم وعلم اللغات إلى جانب أكثر من 300 زائر من 21 دولة نفذوا خلال الفترة الماضية زيارات فردية وجماعية إلى عدد من المواقع التاريخية. جانبه أكد عضو المتحف الوطني السيد إبراهيم عمر أن الزيارة الميدانية للمواقع الأثرية تمنح الزائر فهما أعمق مما توفره الصور أو المواد المرئية، داعيا الشباب إلى التعرف عن قرب على ما تزخر به البلاد من مواقع أثرية وتراثية. وتضم مديرية عالدقيح عددا من أبرز المواقع التاريخية والأثرية التي يقصدها الزوار، من بينها قحيطو وسد سافيرة وعد ألوتي ومقابر قفصه وعشكا وتخندع وحشمله ودرعا. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أنهى الرئيس السنغالي ديوماي فاي زيارة عمل إلى مالي استمرت يوما واحدا، وأعلنت الرئاسة السنغالية أنها جاءت بدعوة من الرئيس المالي الجنرال أسيم غويتا. وبحسب الرئاسة المالية فإن رئيسي البلدين خصصا جانبا كبيرا من مباحثاتهما لقضايا السلام والأمن في الساحل، مضيفة أن ديوماي فاي شدد على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المنسق بين دول المنطقة، وجدد استعداد بلاده لمواكبة مالي في الحرب ضد التحديات الأمنية وفي الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور مع نظرائهما بغية عقد قمة لرؤساء الدول في أقرب الآجال تخصص لتعزيز التعاون النقدي والاقتصادي والإدارة المنسقة للموارد المائية وفقا للرئاسة المالية. أكدت وزارة الدفاع السعودية ضربات، معلنة في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما استهدف ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق، متهمة تلك الجماعات بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض مسؤوليتها عن تنفيذ ضربات داخل الأراضي العراقية منذ انطلاق المواجهات بين طهران وواشنطن. في غضون ذلك، أعلن الحشد الشعبي أن مقره الرئيسي في البصرة الواقعة جنوب شرقي العراق بالقرب من الحدود الإيرانية تعرض لغارة جوية. ونعى الحشد في حصيلة غير نهائية ما لا يقل عن 20 من عناصره، مشيرا إلى إصابة 32 آخرين بجروح. وأوضح أن الهجمات طالت مقر الهيئة في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى، ومخلفة أضرارا مادية متفاوتة في عدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية. أجرى الفريق لورانس مباتا قائد الجيش الجنوب إفريقي محادثات مع نظرائه الروس خلال زيارة لموسكو، وهي الزيارة التي صرح الجانب الروسي بأنها أثمرت عن اتفاق لتعزيز العلاقات بين القوات البرية في البلدين. وكان مباتا الذي يقوم بزيارته الرسمية الثانية لروسيا ضمن وفد عسكري، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيزور أكاديميات عسكرية وشركات دفاعية عقب إجراء محادثات في العاصمة. وقالت الوزارة الروسية في بيان، ناقش الجانبان مشاريع مشتركة في مقر القيادة العامة للجيش الروسي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية لجيشي البلدين. وأضاف البيان، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن زيادة تعزيز التعاون بين القوات البرية في مجالات شتى.

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي قبل أن ترفعه لاحقا، بينما جرى تسجيل عشرات الإصابات وسقوط قتلى وانهيار مباني جراء الزلزال. وصلت شدة الزلزال إلى الدرجة 7، وهي الأعلى على السلم شيندو الياباني للزلازل وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل 50 شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غربي البلاد، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تسجيل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غربي البلاد. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. انطلاق عمل المؤتمر الثامن لتنظيمات مجلس الإريتريين الأمريكيين. جمعية معاقي الحرب الإريترية توزع أكثر من 1,000,000 نقفة قروضا على أعضائها. سيمينار لضمان حقوق الأطفال في مديرية تسني. في مالي، الأمن والاقتصاد والموارد المائية أبرز ملفات مباحثات غويتا وفاي. واشنطن والرياض تقصفان الحشد الشعبي في العراق بهجوم مشترك. قائد جيش جنوب أفريقيا يزور موسكو ويتفق على تعزيز العلاقات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حدرجنا انت اكيد بولو حياتا خصوص دجي ما بقلبك اي تعالى تفو حجم جمسه ودينا
1: ويتا بيتا بيت
0: شدنا
1: وتعا ترخي
0: بمنتاي
1: نزا سبيتا يسي
0: هيا
1: زدا في روح زنظرة تنسي
0: أزل
1: بسوكو فسيسو بايتو تغزى علي بايتو هم تاقوكو بايتو تغزى علي بايتو هم تاقوكو

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إجراء عمليات جراحية ناجحة في العيون في كرن.

توزيع 400 ألف نفقة على أسر الشهداء في هايكوتا. شرطة مديرية قلوي تنظم دورة تدريبية لأفراد الشرطة الأهلية. مقتل 30 شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا. وروسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. وشي جي بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. أهلا بكم مشاهدينا. أجرت مجموعة البصر لأطباء العيون بالتعاون مع مهنيين إريتريين عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرن في الفترة من 20 وحتى 26 من يوليو الجاري. قال السيد ألم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمى ومكافحته بوزارة الصحة أنه خلال الحملة التي استمرت أسبوع خضع 406 مواطن من بين 3000 مواطن أجروا فحوصات للعيون، خضعوا لعمليات جراحية، كما تم توزيع نظارات على بعضهم. وقال إن الحملة جزء من الجهود الوطنية للوقاية من العمى، مضيفا أن هذه العمليات الجراحية التي تجرى بالتعاون مع فريق أطباء البصر تعد جزءا من ذلك. وأشار إلى أن أمراض العيون بشكل عام لا سيما اعتام عدسة العين المياه البيضاء والتراكم والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة بالأدوية، لكنها قد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. حثنا المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العيون على الاهتمام بالرعاية الطبية، ودعا ما خضعوا لعمليات جراحية إلى الالتزام السليم بنصائح الأطباء واستخدام الأدوية التي وصفت لهم. وصرح الدكتور يافيت هايل ميكائيل المدير الطبي لمستشفى كرن المرجعي بأن العمليات أجريت بالتعاون مع فريق أطباء البصر، شاكرا فريق أطباء العيون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة التي يجرى تنفيذها في المستشفى. هذا وتجري مجموعة البصر لأطباء العيون الفحوصات والتشخيصات والعمليات الجراحية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذه هي المرة 15 التي تقدم فيها خدمات طبية في إقليم عنسبة هذا العام. وزع مبلغ 400 ألف نفقة تبرع به عمال ورجال أعمال على 80 أسرة من أسر الشهداء في 12 إدارة ضاحية بمديرية هايكوتا. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد تسفو تخلاي أن المساعدات تبرع بها موظفو الحكومة وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى فاعلي خير آخرين، وتم توزيعها بواقع 5000 نفقة على كل أسرة من أسر الشهداء. وصرح السيد شيخ الدين صالح مدير مديرية هايكوتا بأن سكان هايكوتا يقدمون المساعدة لأسر الشهداء في أعمال إزالة الأعشاب الضارة والحصاد وإصلاح المنازل، وشكر الذين قدموا المساهمات المالية. في غضون ذلك قام أعضاء من قوات الدفاع وهيئة القابات والحياة البرية والشرطة وموظفي الحكومة والاتحادات الوطنية بزيارة مصانع بناتوم ومصنع الزيوت ومؤسسة أعمال الحديد في مديرية هايكوتا. وخلال الجولة قدم كل من المدير التنفيذي للمؤسسات المقدم تكي والدو ومدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح شرحا موجزا للشباب. نظمت شرطة مديرية قلوج دورة تدريبية لأفراد الشرطة الأهلية المتطوعين العاملين في إدارة الضواحي بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر في خدمة المجتمع. وأوضح قائد الشرطة بالمديرية الملازم أول تسفالدت والد ميكيل أن الدورة ركزت على توضيح الفروق بين الجرائم والمخالفات والحوادث، إلى جانب تعزيز فهم العلاقة التكاملية بين الشرطة النظامية والشرطة الأهلية بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وحفظ الأمن والاستقرار. وفي ختام الدورة دعا الملازم أول تسفالدة المتدربين إلى الاطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليهم بكل جدية وإخلاص، مشددا على أهمية مواصلة دعم وتطوير الشرطة الأهلية لما لها من دور فاعل في خدمة المواطنين. من جانبهم أكد المشاركون أن التدريب أسهم في تعزيز معارفهم وسيفيدهم في أداء مهامهم اليومية، مطالبين بتنظيم دورات مماثلة بصورة دورية وتزويدهم بالإرشادات المهنية اللازمة بما يعزز من كفاءة عملهم. يذكر أن شرطة مديرية قلوج تضم 352 من أفراد الشرطة الأهلية الموزعين على 16 إدارة ضاحية يشاركون في دعم جهود حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة.
شهدت مديرية ابن حيلي تخريج 86 طالب شابا وشابة بعد تدريب مهني في الشقين النظري والتطبيقي استمر أكثر من 3 أشهر بتنظيم من الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب شويت والداي أن التدريب شمل مجالات تقنية الحاسوب والتصوير الثابت والمتحرك وتركيب أطباق الاستقبال الهوائي. وأكد الخريجون أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها ستنعكس إيجابا على حياتهم العملية وأنهم سيعملون على توظيفها بما يخدم مجتمعهم ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. من جانبها شددت المديرة المؤقتة لمديرية ابن حيلي السيدة ترحاس فغادو على أهمية مواصلة الاستثمار في تأهيل الشباب داعية للخريجين إلى استثمار ما اكتسبوه من مهارات في تعزيز مساهمتهم وإحداث أثر إيجابي. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائيات الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال سكان من قرية في ولاية كادونا شمالي غرب نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخص لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية. وقال رئيس القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل، وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا. وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى تشكل تحديا أمنيا كبيرا في أجزاء من شمالي غربي ووسط شمال نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكرر لهجمات تتسبب في سقوط قتلى. وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد من تمرد يشنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة ومن تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا. استدعت وزارة الخارجية الرومانية سفيرا روسيا في بوخارست فلاديمير ليبايف للاحتجاج على الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الروماني من قبل طائرة روسية بدون طيار وللإعلان عن طرد موظف في السفارة. وأشار السفير الروسي أن أي محاولة من جانب قوات الدفاع الجوي الرومانية لتنفيذ عمليات عبر الحدود ستعني تورط رومانيا المباشر في العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية. كما أكد الجانب الروسي أنه لن يتجاهل طرد رومانيا لموظف في السفارة الروسية دون مبرر. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليبايف على خلفية الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني بين 24 و 26 من يوليو، عندما أسقطت القوات الرومانية 3 طائرات مسيرة دخلت أراضيها دون إذن. كما تلقى الممثل الدبلوماسي الروسي مذكرة دبلوماسية تطالب أحد الدبلوماسيين الروسيين بمقادرة رومانيا في غضون 5 أيام. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره السلوفاكي الزائر بيتر بيلغريني في بكين. وأقام الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين مراسم استقبال رسمية حافلة للرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة استعرض خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ودور سلوفاكيا في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. انسحبت الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا خلال إلقاء فرنسا كلمة، واتهمت حليفتها التقليدية بالقيام بمزايدات زائفة ردا على تصريحات شبهت فيها باريس الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول أخرى فيما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل العضوين الدائمين في مجلس الأمن الانتقادات في مطلع الأسبوع، والتي وجهت فيها فرنسا سهام النقد للولايات المتحدة لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى في التصويت ضد اقتراح بتمديد ولاية فولكر تورك ليكون مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ل4 سنوات أخرى. وقال دان ناجيريا الممثل المناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن الوفد الأمريكي قادر في أثناء كلمة فرنسا وسيواصل القيام بذلك حتى يتخلوا عن خطابهم المتعالي الذي يفتقر للاحترام.
مشاهدينا انتهت.

النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إجراء عملية جراحية ناجحة للعيون في مستشفى كرن. توزيع 400,000 نافع على أسر الشهداء في مديرية هاكوتا. مديرية قلوج أو شرطة قلوج تنظم دورة تدريبية لأفراد الشرطة الأهلية.

0: مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون ارترا وفنتوي برنامج دايراب نايوم قاشاينا بزوح متاك الحياة اند حلفة ادهيرار تعليمو اند تعوتا كقل شبابات كم مسل سنة لاتو استاذ يونس اسمان فاقرتو كاستاذ يونس اسمان فاقر عزومتنا اند حشم كقل لها مقابلة قلتو دا لما تاكا بسميو بسم متقبلت حمدك كاكم مأتي قلق باقنا أستاذ يونس منتو أيوالا دا ويا عبا
1: شكرا أستاذ ألمين أول قل الحمد لكم فتة برنامج ناي تيراب ديبو ناي ناكرن قل قبيل قل تزارقع كل اللي تعب نحلفكم عدل تابون متعدكم أستاذ يونس عثمان أبهل وديب قلب ولدكو و التعب هيك ولدتو ومدرسة ما ديبو أمبوت أنا
0: كويس أستاذ هيرار تعليمك من رودة سك كل يطلع على هيراركا قلت حاكا قلنا
1: هيرار تعليم بس المهمكم كله مواطن إريتريا مدرسة قل كل سبت حقوقنا ود قدامتا قلت تدرس واجب كاتو وكما كلهم ولاد إريتريا لقبوا ولا كاليام مدرسة أنبتو من ناي رودة أسك ناي كليات درجة لبأس ديبو أنا خمسة لهم بتكو ولدتو لكن اللي ناي ديب نوجزوغا قلب رودة حتى رودة تلعلت ومسلومة إحنا شوية لعمر حولف أبنك عنا سنة وكل سنة كأبونا بكت على كأولا يفصل مزقبنا ولدتو أزلنا ناي رودة عامة بكتاي على قلياني ولهيرار هنا من من بتهي درجة لأنه بتبلدتو كمان بتهي درجة دي بيت مهرو حداس إرتريا درسكو وكالأيت درجة ومقبيت درجة هيني دي بيت مهرو شكر أبراهام كل دي بنوهزو وقلبتو دارقا كليتان هي مسلتان اللا زن نقصينا تاقد تلالينا ولا حتى مسلا دي با نلقبة الليت ولدتو كعامة لقي عزوك النعلا ومنو هيني ساكم كلهم مواطنين ناي إريتريا دراسة قل حق ناي دولتهم واجب قل أتمومو سواكم لكرو سوا كرينا وساوا درجة كما تتحزان سعنا وكليات أتينا ولد كليات إذا دي بناي دي بناي محاوراوي ساينس صبت علنا اتناي كليات أدقائح أتينا وتكليت هاد الرايحيني بحيث الدرجة قلنا أتمم قدرنا ولدتو وزي ما هي دي باللي نويزو بانا نتو مدبنا
0: كويس أستاذ قرر قلب لسك انت كم درساي دي بابتدايات وقت كخفت النفع بعلك وقت مذاكرة وقت تلهية لأنه نوش دي يكون انت كفع عالك دي وكم درساي
1: والله بس لنا لن إشي طرفة كاني زي قرر قبلكو زكرة دي بالليكو كما انا كل نوش لو ودي عليهم من كلي كافل على انا كما تتذكر ان زي دبا ابتدائي يدي يدرس من اول فصل سك سالساي فصل بزحت لي هلا بزح ديبو زبانكا يتتنفع ابوني يعني قال لهم ممهران لا درسو كما سلك الدراسه ومنوكم قصلنا هنا شويه لكن انا زي اساسا دبا لا ابتدائي يدي اللي يكون دبا ندرس ديب سوق ما شقع لكم يعني مسلح ويا على شقع لكم كذا للشغل شقه ومدرسه جيز قال لي هاي

0: الله يسبب تركب لو وقت ملو ولكن من وش النفع بي على الكوني ك من رابعي اسك حمسة فصل على لكن ل كل عبيه كلا درجة كام نتوقع الجيشكم أتحساس باك على كير كير مزعف ولدتو كذي من أول اسك سال سال درس كوها أتو لا شوية لنا إلين إيش نتعلت من رابعي فصل لكن لا درجة كند السنة مزعف ولدتو وأتحيس أتحيس كوها ولد مسل على طيبة
1: حكومة إريتريا كم سقرات لنا ستة دراسة جيب كله وقول كله لا تبلتها كل بكت دراسة ركوب لله طلبة مجتمعنا شبان كل النفع بقول بكت اللي مجهد تقول ودوبهم ويهين شوية قبل يبقى اللي يقصبهم
0: أيوة زي حكومة إريتريا كم على تلك دراسة قول كله تا وتهليك بيكسس من أين تبيكسس اتمواق له الليكا ولا اتمداهر بيكسس كله مواطن نيرتريا قل دراسكم بتو إلا كنا مراتا كذي أفنتو شباب إريتريا من نفس الشيء نستبديكم ودي على عنا وقني دال بنا قل نتهاجر أنا من قبل عامة مدرسة حقو أتيكها بتقدر قبل لوالدين لا أنا تدي بحنقل لنا إلى ولا دوم أتوه من قبل هتو أكل جيسا سلف أقولي مسلوني حرم مسل وقت لكن قدتم فاكم تقول الأمر بديو كذا كل اللي جهد قدتم زل له بكذا وش ثبت هلا زي تأول لجهدنا والدين مرة لا تحزيو يبقى ابتدائية فنتوي جهدنا والدين عامة مجتمع منبر ناي مهرو الله كوت لدرجته أن أفهمهم وقتهم كقول نف أو بديهم يعني الأوش هلا يبقى ابتدائية حار نلعب بحكومة هي كم أنا كأيرك وهاجل كأير سبب تقدر لا وقت نوسو ناي والدي قال حزي يكون أكل لعبة تنوش حق أجاك طبل كوديبا يعني أجاك مرة ناي ودي بحيسة تبقى أنت أتبابا أقل الحس قدره بلانا وكانت هي وقته الهدف نوش تهل الهدف قال سألي قدرني هدف أنت تسأله له ديبا حنقالك وتأتبابا حق عبا لكن ديبا مقبي الدرجات وديبا كالي الدرجات حقوا باسحا الهدف نوسو لا بسئلي انت سئل العلكة نوس قل عمسك قدر يبقى قد تمسك قدر كلا انت تقول له العلكة ازا بحيسة قبي بجهد قليدة تقدر ازا لو وقت حقو سننف عكابو لا هدف حقو سألك هدف تأول لوالدين كقل سؤولك بطوم وحر نوس كقل تسألوك حر لأن انت لنايكا جهد سبت وسك وتعب منه ودير عالكا هو وترقى وسامع وكله نلعب سبت جايز الحيس قل كبلته كذا مقلب النبي الكوتو لو وقت لا كان دي أساس وتوتو لو وقت أتوقع دراسة لقبا أتوقع من دراسة برا هلا دي بيت كاتو دي بكاليتو أي أكان تدراسة إذا إحنا دي بفصل ليه تمس لنا لكن لا بس هذا خمسة لو على النسوة دراسة أتفصل يكون أتفصل أم فتية للنسي حتى ركن ناس أكان من قبل منا أربعة على ركن للثلاث لركن أنت لا تتأمم للثلاث لركن قد تأمم قاك من قبله إلا لهدفنا إيكا قد تسأل بك بينا اللي كما أبسئل حق وصابتك هو حر إلا إيكا تعمصو يكب دكان لرأيكا تحنقالك يعني كن نقلب تحد النبي إيكا قيس التأبتدائية حق وناي والدينك على تماكليت وتكاليت نتاحت حيثهم ما سي منكم حلافك هي إتلي لا أدرك ألوبون والدتو إذا ناي وقت هلا جهد ناي نوسك هلا ناي والدينك هلا يعني والدينك بس إنت لقبي لسنية تقلي تسحات ليتا نيج أكتو يعني ولا حفز ما هلا من قبي قلي كتوت كلبهم حفز ناي وقت حفز قلي دو كبتو لكن ما عركم تحنقلك جاكت ودقلك أقل لك بألوبون لأن أنا التاني نقبل بيلكو قل مسال هبقوك من قبي حفز للبلني ألوهنا زي والديني الحمد لله دراسة ناي إلا أكادم ألوهم لكن ناي اجتماعية عامة ووالدي هيني دي بسودان وقالي سبت قاريتو لا لأمره مجتمع دراستكم نبر دراسكم غير حكاية البلاكة ولا نوشت انت ويدرسكم غير حكاية البلاكة زي جاكت أهي ألبان

0: Awa salaf lekak mala belka sawam kullu tijahna Eritrea dari jam utom kullu amiat u kullu ainat adab lubutom darasatom baratu atmaskabu misakatom yani ailat katom to azu kullu li بسلف لك كما حناول يعني بسوا بزح انا زي عامة كتاتل عالكو اي الراديو لك با انا اي كالي كتاتل عالكو كامر عالكو دي با هاي سكول فنتوي دي با كالي درجة ك من سوال على هنا ناي كليات لاي امر عالكو السوا زي باول كماتي اكا فاجئ اكالا حالت لكن حرهي تتتا شكلة طلبوني يعني كني من قدام نصبر حنا نديرنا بلطو من قدام يصبر هي كل دول ودح وتبل وده صباحك مزانا وقت كا ولا وقت هتومي لفقركم وقت بدير اي حاجه مسوبت يعني شرقتو اتنا يوم تلقيس اذا اتنا يوم بتهلي قال لا قلا دراسات كل هي بوكاتا ولعب هي سبت دي با وقت دراسه كوكم تتنفع با اتكلت تنقبلي فنتو يقل دي بناي ناي وطنا امتحان ناي ماتريك دي بوغل الله تي تاكا كم غبي من تاسع فصل كلماتس مسلوك تيجيس بك يعني كل دول الله مراجعة الحاسة اللي سبت مودي عنا هنا يعني لنفسنا مازلنا سواكم اتين قاليهم درسهم سكالة اللو ترئي اكت بات انت لي رئيهو لقلاف لنا يلي تأمر اللي شاك يا محنا لرئي يا محنا اللو كتري لكن انت اللي كلا قلت بتو من عينة التحساس باكا وي من عينة أمنا نايكا لأنت كوت أمنا قل لها قيلا ناي لنا فر كوت التديبكا كم من نايكا هدف سنكلا كناس أكاها من قبي قلت سنكلا كاد لأنه مورالكا لبتك لا تسفى بتك كا أنا كلاس تبل لكن أنا كونس أكوا عن صار نس أكوا
1: كويس ديب كليات نتعدي ديب كليات هيني ساوا لا ديبوت ان حكم اجتماع ولا جونات بينوت كزيما دي حديث ببعد جوت الجيش ليك اللي جو اللي هنا مثلا دا تلا ليك لا من اوليت سك تدحر ناي كليه تبوك مثلا ناي سواكم كم قلت قبل
0: زين لا حدثتنا مجتمع سواز بدل انا بتاكا درجه تستعدلو لكن زلا لا فنتيت ناي كليه هم ما صاله اتساوى العلو كلهم درساتو اتكليه لما صلاكين ان تصاروتو تصورو يام اقلي جاقرو لو قدرو و يعني تحيس الدرجة لهلو من كل اماكن ايرتريا بلدتو لما تصوتو كزتلا لجهن ايكا من نبدير عليو قلو وسك بتو بحيس الدرجة قلو وسك بتو انا زلان امان كسبت بقوس انا كليات حقوتينا دي باولي السنة المهم درجة استعدنا لكل قدامكم كلكم سليكة حديثتو فريشتو فريش حديثتو المهم كله حبرية حزيتو الحبرية تلا تحت والعلى اللي قلت قدام يعني حبرة قلت هبو تحت والعلى اللي قلت عينة قدام سبتقى بزح الله يوديك كالبوني كل جهة وقتينا ولي السنة المهم سك سميستري حلفة وجي بي اي تهيبيك كلا درجات سكي تهيبيك يتتأمرني ولاد لا بيت كاوي نمسك ساكنه متوم يا امراكم غبي تتمرني كزتا اولي سنه يعني نفر الله يودينا على الاولاد عجه مسيه العالم ولتبيت على مسيه كل سلسما لبعدام درجه بزح الله يهيبو كان يعني عين كله قدام حرويته تهلا كزمد ما ودينا حقو المهم مسل بزح الله يا لو ليت سنه قندي اللايك تام زيت كلا قدر لما حساب مبلل عنها تبدير اي ماتس اذا قال ماتس قال انت تا بالنسبه دي بكليج هله و يعني منا ناي كلا عسر كلا فصل تا قال اللاي ودي مي هله قد يا قدم تا اللاي غتي ولا سبت درجه قير كوتو ما بعرف اذا اتا فنتو يقعدكو لكن كلن أكلتكم جايسا الميزان لنين نمزنوت لقيس التحت تماما ليكم قبي التكاليت لكعكم سلقت هلكم بتا نامركو نمزنا نقيس أقل ما تسهين أقل يتعسحتني أن التنقع كوتا قيس على الكبلتو

0: كتمام جيسا لدرجتنا هنا أفنتو يدي باللي ناي أول أي سمستر لذكر رأينا دي ب دي بكليات أتماتس بيقبي دي ب دي بموديل ورو عصر ثلاث جيوه عالو عصر ثلاث يعني من إيه التفجر هو داي تعرف كالا هو داي عصر ثلاث أنا جي جيكو حر هي دي ب دي بكويز على السربرايز تيست لهم بلو سربرايز كويز هندبت لو دوغل كا نيدله امتحان مفاجئته اقول لكم هذا قلنا من حديث وسكو 10 سس و 4 يعني 20 بس هم قبل ايه تفكر منا
1: تاجر لي كم
0: ايوه سلف حتى مسيت حسكو اذا منا وين سي هذا تيابي يعني سي لو ريكول قدام ديو حق ولا لا مسكوك هي كيركو بس رايب تمام لو ديك حفظكوها لبعدها تمام عليها هتا لكن ثلاث وصلت الرفعة تفقر من إيه درجة بو حفظكوها وامتحان مسا امتحان أكو مسا دولو يقل أنا دارقة شوب شوب أنا تمام امتحاننا وورقة نايلة امتحان أكو مساوكوها شك شك شك تمام شكيكو أزي دارقة ملو أمتحكو يعني حتى شكي وديكون لدرجة نوسكا لدرجة نوش مزنات تطاولتا حقوا لكن دي باكر معلا كل قصة مهلا ورقة لك الرئيد اتحد لها قب على كسألات تعرف على معلق كل سألات تشيك انه ودي أربع سأل تعرف ثانية انقصكو بقلي هندو وتبات تحدي بيلا ورقة حقوها هتان ما زي مثلا وقت لها قايس على شوية نفسك لا يقبو منك ايه تتضايق لو وقت الديوق هلا وانت ما لا يقبي بس شقاتكو نفسها شقاتكو شق ايه هون تمام تمام بس شق الايدين زمان ركبكون لكن ملو ملو هتنكم تلهي امركو يعني قلنا في شيء اتعقع كولا دارقا قلوا لك اقدر نفكر قلنا في شيء اتعقع كولا لانه جيجوي انا جيجيكم حتى وصل لتحسب على ديبا هره ممكن شكو ديكو تاتام شكلو ديكو تانا كل دول دي بامتحان ولا دي ماتريك افقره جيغات الحسبة لشكو ودتو ولا يأمركو كلو جيغات حسبة ولا تعرف أبو ايه لا تعرف أبو ازاك مسالان نو ديكو حر لك ايكم مالا دارقا يفرهقوان ناهيين ايه قتم زاقم دوت اوكتكم و ايه هما تاتو ديبا سميستر اولاي اربع مساكو ولدتو ملو انات با مساكو الحمد لله ازي انا اضحك عم ساكت تامر ايوه زي كما دي بحيات الله يود عيال ود قرا كله جيس حقو تامرنا زي خلاص منا كل الدم يعني اتجاهك جيس بلدته والحمد لله النفر قبائل بين ان يبل بس علينا ان نساعد اولاد بيت شلقبو ولا اولاد عدنا لقبو اولاد كالا كان لقبا بيكسس ولا مسيله درسه كلهم بس رابع سنة تبقى صح مساعدة أي دراسة ساعد عالكو بالأكس اللهم لكالي سنة أو لي سنة لدرسو قراكا نساعد قيس عالكو بلدتو زي فنتو إلى ذكر الله تا والمهم ديبا سميسترات كلن تمام قيسكو ديبا سس سميستر أمبل ديب رابع سنة لا ديب سال سيد سنة كالي سميستر سلس نكتا سمانا مزعكو وديب رابع سنة أو لي سميستر ما سلس نكتا سمان لكن الاعدام سيس سميستر كلهم اربع مصعقو هلتو ملو نقطه مصعقو اذا لا كوميلاتيف جي بي اي ابو تمام حيسه اذا لا قعزونا الى لحرارنا الى كليه كنا مثل على تو مثلا لاي تحت العل لازم هلا لكن كمال بيلكوكا انت نعابيك حق حسابك وودي حقو تقول حاجه بصح ولا يتبصح يلين
2: كويس استاذ جنواصل مثلا نايا هيرار ناي كليت تقولوا داغم لالكا كاديب اخر سنه ديب يا مدحرات منا كل ديبا ناي مدحرات مداليت ناس عالكا كل لما مداليت ناي ميتا وبكم نقطه ناس اكاها
0: ايوه ذاك مال بالكوكا من اول السنه سكر رابع السنه الهيرار تمام قياسا مثلا العال تحت العلا بيلنا يكون ازي لازم ديب اي حاجه تأكرا فربا ولا فرهه يعني لزهرؤوت

0: لو بتوكو ولتو زفنا زرعنا دي بثمان سمستر دي بكل سنة كل سمستر وفي النهاية لنقاطنا يكا لتأكب بمك بيت نقاطنا كله تلنسي أزدي بس سمستر كمالا بيلكوكا أربع أربع نامة سيقى يسألكم تكلوت ثلاث نقطة ثمانية وثلاث قبع قبلنا زي كلنا لمك بيت نقاط حقوق الجماعات ناي آخر سمستر دي برابع السنة حقوق اللسنة ولدت دي بآخر السنة ثلاث نقطة تسعين وسس قبع لأبوك اللسكو ولدت وبلي لمدالية لحيسة لتوقع لنقاط دي با ندحروا لعلو ناي لسنة مدحرات بلدت أباني مدالية ناسع الكوالت اللمس
1: إذا قرب لسقل أبلك أمتن دي دراسة وفنتو يهيني دي با ياما كلية أول أي سنة لهلا قربوا حريانا يقسم لنا كدب اللي بزح للمشاكل حصلتو أنا اللي حزيع الكوني أنا اللي ابنية جاءتي كواني حريان قلط كل اللي بلوه له كقل لهم من مكروه بكاهم وانتهيني دي بناتك حريان كفو حريكا
0: ايوه زي دي با حريان لكأتو حريان لازمتو مرة وسنة كهيني دي با لمستقبلنا يكا سبت وقلو الحدد التحري تنكا غلط حزي ولا نايكا عقم قد تأمر بكا دي با أولاي سنة لنصة دي ناي حبر اللي سبت قبع جنس دراسة سبت قبع نحبر توتو انتاز العقام كاد يبتري للاينا يكا التي عين جنس دراسة مرة قلت تجاقر لقدر لحرار كاب تسنق اللي قيست لقدر قلت ربك السلف كالا عدلنا شقل ركبوبو واللي دي باللي لآهتي وانا كن عينت شقل حزر ليكو دي بما سي حياتي ايوة التلق التشفق على بكان اللي حر لبلس انت زي لبلس تتحزي اسأل اول ميتا انت دي بأي عينت جنس دراسة تأدمع وقتي تجاقر ولا نياتك تهيت كل حفظ كو وكل قرأ كو دس للبلاك دي بجواك لسمعك ولو تربك لأنه دي بقوا لي سنة كل الحساس اللي تحريا حر ناس ان الليك هلا ناس ان سبت الليك لناين ملوولو أمر الليك بلت لمئتي ناين كلنا أمر الليك كذا دي لنا التنكب كانتا لمستقبلا نيتري مستقبلا لازم تربك رياض لكن لعقم كالي لي لأجزو وي لدرجات كالي تأجزو مثلا انت لقدره أقل تيجيس ألب كانوا بقولهم اللي كندي قد فانا يلا بيا لاتا لأنه ليت كدرة حريكة من قبل التا كالي سنة عقب بتكا جقرها له لك عتوم التك الدورة هلا ولا مسك هلا أنت هني تحس إن بيلك ما أصل لك التا قد تجاقرها ويا قدر كان مشكلة ما تسكر يعني ناي ترفض قلهم تقدر ناي سنة أكار وموت قلهم تقدر بزح له كذا سلف قد تقبله بقى لاتا حقها تري أنت لشغل أول عقم كتري وحر للركبو عدلها تري ولا عين الدراسة بي درج لا جيسني لتقوله حر حرت لتري حق ولا عقم لنا هيك أو إلى نايكا درجة فهم دي بحسات ودرجة ما تأياس بلد
1: كويس استاذ قلنا تلاله أنت ورا منا شبان نايل لمديرية دي بالمديرية ندرسو يوم هين قلنا مجتمع لا درسي مجتمع قدم لنا ورود شاب من نوم أنت قال لي مو مسؤولية لرفعك
0: أي حاجة تدرس ما أنا من قبل بالأكس زي أنا دي بدراسة بنتها قال لي أنا ندرس تاكل نفس كله الدرس أبا أول سبتي تأمر شوية مساعدة قدام تحزتها وحر قلت أمر الواجبك كمساعدة قدام ليه تحزتي بقى مساعدة قدام بلدي ليكو درس ودي ودي للبلاك بلا كير كله مساعدة زي من قدام تفلل أبكاني يعني كله مثل باكل هلا تلو وديه أزاي أتولى لكم سلو لقبا حر لكن أنت قلنا فسكا هم ودي لك التأمر بك اتقبي لكن أنت قلنا فسكا هم ودي با قيسو مسألاي عقبت لقبا اللي مواقع لقبا ولا مظاهر بي كسس لسات فكا التلي كله قد تحلفو بك كل دول كم الأولى أي أكان النفقرة درجات هلا كل درجات لا أوليت منك على أيد أنك كبت جيشك أمور تلي

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المقابلة التي نجريها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا، للحديث حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والاتحاد الوطني. أستاذ صالح، نواصل منقطعة عن حديث حول الاتحاد وحول الإبل وحول الهجن. كنا الفرق بين الهجن وبين الإبل. نتكلم حول الاتحاد الوطني لصباغات الهجن، تكوينه وتأسيسه ونشاطاته.
1: الاتحاد الوطني لصباغ الهجن يهتم بكل الشؤون ذات الصلة بالسباقات وريادة الهجن، وهو واحد من 12 اتحاد وطني رياضي، ويعمل وينشط تحت مظلة مفوضية الثقافة والريادة الإريترية، ويعمل وفق خطة استراتيجية لخمس سنوات وخطة عمل سنوي. وهذا الاتحاد آخر مؤتمراته عقدها في 2022. هذا الاتحاد عنده فروع في كل الأقاليم تقريبا، أقليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وكاش بركة وعنسبة وكذا. هذه الاتحادات الإقليمية أيضا لها فروع في المديريات في المحافظات كلجان وكاتحادات فرعية، وبالتالي هذا الاتحاد بيعمل أو يغطي مساحة 22 مديرية على مستوى الوطن من أصل 58 مديرية لو افترضنا، يغطي 22 مديرية ينشط فيها بشكل جيد يعني. وبالتالي جغرافيا بيغطي تلتين مساحة إريتريا. والاتحادات الفرعية دي يعني بالتنسيق مع الإدارات، بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والريادة في الأقاليم، بيمارسوا نشاطهم في سباقات، تأهيل، تدريب حسب المقدرات الموجودة في الأقليم.
0: طيب، أبرز النشاطات اللي بيقوم بها الاتحاد الوطني.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن في إريتريا باعتبار اتحاد ناشي، والمجال مجال الرياض هذه يعني مجال حديث، هو بندي الأولوية للتعبية العامة ولرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية هذه الرياضة. وبالتالي بنعمل سيمينارات، بنعمل ورش عمل، بنعمل تأهيل كادر، وحتى يعني نأكد على جودة الأداء الرياضي بشكل جيد لازم يكون في تأهيل الكادر، الكادر الاتحاد وبالذات في المحافظات لأنه معنيين بالأمر أكثر وفي الأقاليم. وبالتالي بنعمل كورسات تأهيلية للكادر، ده غير الورش العمل والسيمينارات العامة اللي تهدف للقاعدة الجماهيرية بشكل عام. هذه الرياضة بتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جدا ومحبوبة الجماهيرية، وبالتالي توعية المواطن العادي من خلال السيمينارات، من خلال ورش العمل بأنه هذا الرياضة هي يعني الإبل بشكل عام والهجم بشكل خاص مورد اقتصادي مفيد، مورد اقتصادي وطني، وبالتالي لازم الكل يعمل بالتنسيق من أجل الاستفادة منه إلى أفضل بأفضل درجة ممكنة.
0: المنطقة العربية تشتهر بسباقات الإبل،

0: والاتباعات الهجن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما ذكرت. علاقة أو عضوية الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا في هذه الاتحادات القارية والاتحادات الدولية والإقليمية.
1: الاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن،
0: نعم
1: ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن الاتحاد الوطني الإريتري. أيضا الاتحاد الوطني الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الدولي لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للمنظمة الدولية لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للاتحاد الدولي لرياضة البولو كامل،
0: نعم
1: وعضو مؤسس لاتحاد كرة الهاندبول كرة اليد سباقات الجنة.
0: نعم
1: وبالتالي له شرف التأسيس بكل هذه المنظمات، وله بصمات يعني، وله أدواره المحورية والمفصلية في قيادة الاتحادات هذه وفي عضويتها يعني. وبالتالي هو عضو جمعية عمومية في كل هذه الاتحاد باعتبار عضو مؤسس يعني. دي بالنسبة للعلاقات.
0: نعم
1: بالنسبة للمساهمات زي ما ذكرنا إداريا في كل المناشط اللي تحصل وفي قيادة هذه الاتحادات بيلعب الدور المطلوب منه بشكل جيد يعني.
0: طيب، نرجع لسباقات الهجن. ما هي التحديات اللي واجهتكم في سباقات الهجن في إريتريا، باعتبار أن الاتحاد ناشئ واتحاد جديد ولم تكن هذه الرياضة موجودة في إريتريا؟ نشاطاتكم في مجال سباقات الهجن.
1: السباقات عندنا مثلا في إريتريا كثيرة متنوعة، أو سباقات الهجن بشكل عام متنوعة،
0: نعم
1: لكن ما واجهتنا من تحديات تحديدا باعتبار زي ما أسلفت وتكرمت اتحاد ناشئ اتحاد جديد والرياضة غير منتشرة
0: نعم
1: بأساليبها الحديثة، كانت أهمها البنية التحتية. البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإدارات الأقاليم وكده بنعمل في سبيل تظليلها يعني.
0: نعم
1: والآن بقى في بعض المديرات في كثير من المداريات أماكن محددة للتدريب وللسباقات التقليدية.
0: نعم
1: بالنسبة لسباقات الهجن، سباقات الهجن تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو السباقات التقليدية.
0: نعم
1: هذه السباقات التقليدية بتحصل في المناسبات الاجتماعية، الأعراس، الأعياد الدينية، الأعياد الوطنية، وهي قديمة قدما التاريخ يعني. لأنه أكثر هنا الرياضة شعبية بالذات في الريف الإريتري تمارس بشكل تلقائي كانت
0: نعم
1: يعني. السباقات الحديثة تنقسم إلى دورين، إلى قسمين. القسم الأول وهو ده بيتعلق بالراكب البشري، ودي تمارس في كثير من الدول تحديدا في أفريقيا كلها يمكن شغالين بالسباق الراكب البشري،
0: نعم
1: واحنا هنا في اريتريا تحديدا شغالين بالراكب البشري. وده طبعا يحتاج انه تاهل الراكب البشري ده ويكون عنده مقدره ويكون عنده معرفه والمام جيد برياضه سباقات الهجن بشكلها التقليدي يعني. اما الاسلوب الحديث والشق الثاني من السؤال اللي هو الراكب الالي يعني. والراكب الالي ده نتيجة المخاطر اللي كانت موجودة في فترة زمنية محددة وصعوبة الممارسة، الناس لجأت للراكب الآلي، لكن الآن بشكل آخر في طريقها للعودة للراكب البشري. الراكب الآلي هو عبارة عن ريموت يعني، ريموت صغير بيكون مثبت على الجمل الإبل المتسابقة
0: وكأنه شخص.
1: وكأنه شخص،
0: نعم
1: وعنده ارتباط بالمدرب حقه، لدرجة إنه المطية أو الناقة أو الجمل اللي بيسابق ده بيسمع صوت المدرب وياخد منه التوجيهات، يزيد سرعة، غير اتجاه، يعمل شنو، كل التوجيهات اللي بيديها لها المدمر، ما بيسموه المدمر ونحن بنسميه المدرب، بيميز فعلا صوت صاحبه يعني، وبيتلقى كل المعلومات منه بشكل جيد وينفذها يعني. و طبعا بالنسبة للمدربين بالنسبة لملاك الهجين وغيرها بيكونوا في المضمار لكن بالاتجاه الموازي له يعني. ودي يمكن السباقات الحديثة اللي بيسموها بالنسبة لل الهجن.
0: طيب بالتأكيد تحتاج لبنية تحتية سباقات الهجن، تحتاج لبنية تحتية لازم تكون متوفرة مثل الميادين، المضمار. كيف هو وضعنا في إريتريا؟
1: احنا يعني بالنسبة للمضامير ما عندنا مضامير بالأسلوب الحديث،
0: نعم،
1: لكن باعتبار انه نحن عندنا مساحات واسعة من الأرض والناس تمارس فيها نشاط بشكل تقليدي، عن طريق المفوضية قدرنا نتحصل، وعن طريق الإدارات بالأقاليم أخذنا عرض،
0: نعم،
1: وسمح لنا بناء، لكن بناءها وتجهيزها بيحتاج طبعا تنسيق ويحتاج جهد مشترك من بين المعنيين بالأمر الاتحاد مع شركاء في العمل. يعني لغاية اللحظة دي عندنا الخرائط الجاهزة وعندنا الأرض الجاهزة وعندنا المسح الأول، يعني يمكن نحتاج في التنفيذ بعض المسائل الفنية والدعم المادي، وده يمكن في طريقنا لتذليله. يعني
0: نتحدث أيضا حول الجوائز التي ترصد لمثل هذه السباقات، خاصة على المستوى الإقليمي أو المستوى العربي، يقال بأنها جوائز ضخمة، وحتى أسعار الإبل، سعر الإبل الهجن اللي يشارك في السباق أحيانا يصل إلى مبالغ خيالية.
1: الهجن مورد اقتصادي، مورد اقتصادي وطني، وزي ما ذكرنا المفروض الكل يستفيد منه، والمفروض أي مواطن يستثمر في هذا المجال، خصوصا أنه نحن عندنا المؤهلات، يعني عندنا الحلال موجود بكل أنواعه، كل أنواع الإبل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط موجود عندنا هنا. مثلا المجاهيم عدد بسيط، لكن عندنا شعل، وعندنا الوضح، وعندنا الحمر والصفر، وهذه كلها موجودة، إبل موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الخام موجود، كيفية الاستفادة منه هذه يمكن تبقى من مسؤولية العاملين على هذا المجال. جوائز الإبل يعني نحن لو عرضناها مثلا شيء خيالي جدا، يعني الجمل السابق مرت بالذات لو بقى من النوعيات الممتازة جدا، الأصايل والحراير والإبل العربية الأصيلة واللي جاي من منطقة سلطنة عمان وغيرها، ومنتشرة في السودان ومنتشرة في إريتريا وموجودة في كل المناطق، تصل لسيف ذهبي، وتصل لسيارات. يعني مثلا أنا مرة كنت شاهدت سباق فيه 120 سيارة لاند كروزر معروضة
0: كجوائز.
1: السيف الذهبي ده بالشيل فلاني، الجوائز المالية بالملايين. في بعض الدول، في بعض الدول المجاورة لنا بيخصصوا لسباق محدد 88 مليون ريال.
0: نعم.
1: شايف؟ وبالتالي الاهتمام بها ونشرها، جهات رسمية قائمة وراء هذا الشغل ده، والمواطن بيستفيد منها. الآن فئة الشباب بقت تتوجه في دول الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، تتوجه للاستثمار في مجال الإبل، لأنه ذا عائد مادي سريع، وفي نفس الوقت رياضة شعبية محبوبة، وهي رياضة الأجداد والآباء وتراث بتاعت المنطقة. إذن صلة بالمنطقة أصلا، تاريخيا عندها صلة بالمنطقة، والآن بدأت الاستفادة منها بشكل جيد. وبالتالي أنا عبر هذه النافذة وعبر هذا الحوار أقول والله يا أخي ده مورد وطني مهم، هو يجب كلنا كمواطنين نستثمر فيه، كل حسب طاقته. يبقى عندنا القضايا الفنية والمسائل الفنية، وهذه مسؤولية الاتحاد الوطني لسباق الهجين مع شركاء حقه على استعداد على تظليلها وتطوير الأداء من خلال الاتحادات الإقليمية. إذن هذا المورد مورد وطني ضخم، فيه استفادة عظمى للبلد، للدولة، وللمواطن بشكل عام.
0: طيب نجي أيضا في نفس هذا المحور، هل هناك إبل أو هجن تصدر من إريتريا أو تشارك في إبل إريتريا شاركت في سباقات الهجن خاصة في المنطقة العربية؟
1: شوف نحن بشكل رسمي وعبر الاتحاد والجهات الرسمية ما في إبل تصدر للسباقات لغاية اللحظة، وما في مشاركات، لأنه صعوبة النقل من ناحية التنسيق مع وزارات الزراعة والجهات المعنية، فالجواز بيحتاج جواز أحيانا، بيحتاج أوراق رسمية يعني الجمل عشان يسابق في سباق. ففي مسائل بتحتاج إلى تنسيق.

0: أما باعتبار أن الشعوب دي كل شعوب المنطقة دي كل شعوب متداخل هي والحركة فيها سهلة، قد يكون في بشكل آخر بشكل غير رسمي مشاركة أعداد بسيطة. ولكن كنا بنسمع زمان أنه مثلا من أجود الإبل اللي سبقت في السبعينات وفي الثمانينات اللي شاركت في السباقات في منطقة الخليج، يقال أنه مصدرها كان من ضواحي البحر الأحمر،
1: نعم
0: منطقة مسعوة تقريبا وضواحيها يعني. لكن هذه طبعا معلومات شفوية
1: نعم
0: عامة كده. بالنسبة للسباقات أستاذ صلاح، خلينا نقول عنها مثلا بشكل أوسع. السباقات الحديثة المعيار الأساسي فيها هو عمل الزمن، بالذات السباقات وكل أنواعها ولكن تحديدا بتاعت الراكب العالي.
1: نعم
0: عمل الزمن بالنسبة للسائق بالنسبة للمتسابق مسألة مهمة، زيه وزي رياضة الدراجات، رياضة الدراجات سباق الدراجات زيه زي رياضة الجري، بيتقيد بالزمن. الجمل هذا لازم يتقيد بزمن محدد، مثلا عنده مسافة بتاعت 4 كيلومتر لازم يدخلها في أقل حاجة الكيلومتر يمشي في دقيقة أو دقيقة وربع. وعشان يصل المستوى ده بيحتاج وقت كافي من التدريب ومبكر ومن عمر مبكر، ويحتاج إلى مدرب مؤهل، ويحتاج إلى بنية تحتية وإلى ميادين شايف مؤهلة. بالتالي يعني سباقات الهبل وتحديدا سباقات الهجن وصلت مرحلة متطورة جدا. مثلا نمسك أي ناقة أو أي جمل أو أي مطية مسابقة، عندها تحت الجلد فيها شريحة، هذه الشريحة فيها كل الفايل، تاريخ حياة الجمل، أين ولد، من هو صاحبه، ومن أي قطر جاله، وكان انتقل من قطر لقطر، وآخر سباقات فاز فيها شنو، نوعية سلالة الدم حقه، أمه أم الجمل ديا، أبو الجمل ديا، يرجع زي وكأنه تاريخ بتاع حياة إنسان عادي موظف أو متسابق رياضي، بيوريك للجد الرابع الخامس عشان يأكد لك نوعية السلالات حقه. هذه الشريحة موجودة في داخل الجسم الجمل ديا، فيها كل المعلومات اللي عندها علاقة، حتى الكرت الصحي حقه. رقم الوطني، إذا عنده رقم وطني يسافر به من جواز وأوراق رسمية وكذا، لو دار يشارك في سباقات دولية لازم يبرز أوراقه دي. الجمل اللي بيحمل هذه الوثيقة في داخله، هذه الشريحة في داخله، هذا لو ضاع في أي دولة ما في شخص ولقاه شخص ثاني أو لأي سبب من الأسباب وانتقل من مكان لمكان، ما يقدر يستفيد منه صاحب الشخص ده إلا صاحبه الأصلي، لأنه عنده رقم وطني وعنده رقم محدد مسجل في كل الدول بتاع فيها السباقات دي، مسجل في كل اللجان بتاعت السباقات دي. وبالتالي لما يجي الجمل ده بيعرض عليه بالريموت، بيلقوا مثلا بيظهر لك زي الشريحة بتاعت التلفون حقك، بيتظهر له الرقم حقه،
1: عجيب.
0: والرقم ده مسجل يا باسمك يا باسمي ولا باسم اي مالك يعني. ما لم يجي المالك ده، هذا الجمل ما يسابق، هذا الجمل ما يتباع في الأسواق، هذا الجمل ما يذبح في أي مسلخ، هذا الجمل بسبب وآخر دخل في يد شخص وما يمتلكه، اللهم اللي يشيلوا البيت الضع، ما في حل ثاني خالص الصرف فيه. فوصلت رياضة الهجن مراحل متقدمة جدا باستخدام التكنولوجيا، وهذا شيء بسيط في مقدور الناس ممكن تعمله يعني. فقط هو ما مطلوب أنه كيف نحن نهيئ الأرضية بتاعة الميادين والناس تخش في ممارسة الشغل. أيضا الإبل بقت تستثمر في المختبرات العلمية، يعني مثلا بدل أن يكون عندك ناقة وتنتظر سنة كاملة عشان تلد لك حوار، في لحظة واحدة باستخدام التكنولوجيا الطبية، في لحظة واحدة ممكن بنقل الجنين المنوي بينقل في لحظة واحدة من فحل إلى 10 إلى 5 إلى 15 ناقة في لحظة واحدة. فالإبل بقت استثمار ضخم، وبقت تولد حتى زي ما قلت لك في المختبرات يعني. بدليل إنه يعني في فحل اسمه رعنون، هذا تكلفته 100 مليون ريال سعودي، اتخيل ده فحل بس عشان الانتاج ده تكلفته ما اقل من

0: 100 مليون ريال. أنا ما أتكلم عنه لكن كمثال نجيب.
1: نعم نعم
0: في إبل بدأت في منطقة الشرق الأوسط تستثمر في المختبرات، يعني عمر 6 شهور 5 شهور يتباع مثلا بنص مليون ريال قطري ولا إمارات، درهم إماراتي ولا سعودي. وبالتالي التوجه بقى في انه يكون في اكبر عدد ممكن من الابل وبالنوعيات المطلوبه وبالاصاله المطلوبه، بقى استثمار وبقى شغل تجاري.
1: تجاري أكيد. أستاذ صالح، الحديث معك ذو شجون، سنواصل أيضا في الجزء الثالث إن شاء الله حول هذه الرياضة الجميلة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجزء الثاني من الحوار الذي نجريه مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.